0: And where does she live?
1: She live with him.
2: والحاج عليك وحكي على الفاضي وخليني أنا فاهم.
1: إيه إيه إيه.
2: Yes, sir. أمور.
0: Where do you live, sir?
1: I live with my wife.
0: Right. And where does she live?
1: She live with me.
0: And you and your wife, where do you both live?
1: We live together.
3: مزبوط.
0: Arabs. I mean, would you happen to be Arab American?
1: ولك شو بيكم كلك فيه؟ شي عرب أمريكان وشي أفريكان أمريكان ومكسيكان أمريكان ورود السود أمريكان. We are all American. We came to this country to be American. We love Obama. نقطع السطر.
0: What's your name, ma'am?
1: أنا محسوبتك أم حسين.
0: Pardon me?
1: Mother Hussein.
0: Mother, like Mother Teresa, Mother Angelica.
1: Huh? What?
0: Are you a nun?
1: Nun? شو النن يا مليس؟
2: مليس وين؟ بدي اذبح بدي خلص عليها.
1: مش هان ام مليس مش هان وقرب؟ اني ماخذي على لساني بستعيني بام مليس كل ما بدي شيء. عم بسال شو النن؟
2: النن يعني راهبه.
1: ايه راهبه؟
2: ايه
1: اني راهبه؟ شكلي شكلي راهبه مسلمي. هلا أنا بالشكل منش راهبي بس بالفعل معلم راهبي. والله اللي عنده زلمي مثل بو حسين بتصير راهبي من ليلة دخليتي والله. listen مستر مي ان لوك نو نان ان اكشن نانو 60 نان كين ندرين العف في أني والنان بو حسين. والله بدي وصي على ارما احطها فوق باب هالبيت دير الرهبيت ننيت العفي سيستر ام حسان وسيستر بحسان.
0: So you are a nun.
1: ايه يس بعد البحث والتدقيق بينت اني نن وريست النيت كمان ومنيش عارف. يس
0: So is everything okay here?
1: Eh, everything okay. Everything okay معك انت؟
0: I'm fine.
1: حلو انت everything okay. Like انت okay وهو okay واني okay وكثر الاوكي تعلن. يس تفضل لنضيفك شيء. Do you like to have some كيف بيقولوا كافي بالانجليزي؟
2: قهوة.
1: Would you like to have some قهوة؟
0: No, thank you.
1: How about كيف بيقولوا تي؟
2: شاي.
1: How about some شاي؟
0: No, thank you.
1: ولا مش معقول إلا ما نضيفك شيء تطلع عنا. تخلك شيء نفس أرجيلي. Do you like to have كيف بيقولوا أرجيلي بالانجليزي؟
2: هوكر.
1: You like to have a hooker?
0: Excuse me, would I like to have what?
1: You like to have a hooker?
0: You have a hooker here?
1: Yeah, you like to have one?
0: Yeah, I'd like to see what you have.
1: Yeah, yalla, be ready in 1 minute. And do you like to have one كمان?
0: Hold on a second. You have more than one?
1: Yeah, معلوم, I have four. One for husband. One for son. One for me, and I like to have my own hooker. One new husband brought from Lebanon. Nobody touched before. New. شوف ملا أرجيلي جايب معه بالياب وحسايم اللي بنيه شي بيجنن وجاي كل مع كوتشوك هك حتى ما تنفس الشي فرجي. Like the new one you like. Come with rubbers.
0: Free rubbers.
1: Yeah.
2: So the hooker don't leak.
1: Don't leak at all. Don't leak at all.
0: I see.
1: وبعدين صار عم بيتفننوا فيها الأراجيل بلبنان جايبها مثل الألاووز بتشتشنا من هون ومن فوق مثل البراغي يعني شيء فرجي. هلا فرجيك إياها. Like the new one كمان you have to screw good.
2: When you screw good and tight. Don't think at all.
1: لك بعمل لك انت نفس لحالك ولا بتتشيلك انت وياه لان الارجيل الجديد جاي لنا بريشان
2: عم يحكي.
1: لا اساله انا is okay if him share with you cause the new one has to كيف بيقولوا نبريش بالانجليزي عمهلك ولك حاج تشد على حالك راح تبيض
2: اوز
1: الله يعطيك على تعبك. ولك قد ما شدت حالك شفت ينزل لك فتاء والله. عم تقنع مرتك بدك تروح تشتغل مترجم بالعراق انت، ولك لترجم لك شي جمله كامله انت بيكون سحبوا الجيش الامريكاني كله من هون. So it's okay if him share with you because the new one has two holes. Eh.
0: He wants to share with me.
1: Eh. Eh, eh.
0: He's still doing these things at this age.
1: At this age. ولك بتعرفوش لابو الياس. بس يحط بز الأرجيل بتمه. بعد شفلته لا يخلص النفس وينقطع نفسه كمان.
0: Excuse me.
1: The mister here. When he put بز الأرجيل زبوب of the hooker in his mouth, he no stop until he finished completely. وينقطع نفسه. شو ينقطع نفسه بالإنجليزي؟
2: Out of breath.
1: إيه. He stop when he's out of breath. Yeah.
2: ولك حاجة عليك ومحكي على الفاض. بقلك breath. بتقلي له breath.
1: ليش أنا فهمين عليك؟ ولك الله يعين أم الياس أنت كيف بتفهم عليك؟
2: أم الياس وين؟ بدي بحر.
1: ولك
2: بدي خلخلة.
1: مش حال عم جلس ليش؟ قدام الزلمة هلا مش حال عم قلنا.
0: Are you sure everything is okay?
1: Yeah, everything is okay. هو بيقع بالنقطة هيك بيصير معه شغلتك. Hey, everything is okay.
0: I'm gonna keep a close eye on you too.
1: Hey, مع السلامة مع السلامة. الله معك. سلم لي على الشرف كمان. وعلى المعية. Hey, الله معك. مع السلامة.
2: آخ وين؟
1: اخ اخ اخ اوكي تورطنا مع البوليس
2: بدي اذبح
1: اخ ولك شو بيك شو بيك خبرني شو بيك انت وام الياس شو بيك
2: مص مص مص مص مص مص مص
1: شو بيك
2: مص مص مص
1: مص شو بدك شي حبة بونبون واللي معك السكر
2: ولك مص مص مص مصيبه علقتنا فيها مصيبه
1: ايه مصيبه شو خير ان شاء الله
2: الكسكس
1: شو وين
2: الكسكس
1: كسكس شو الكسكس شو
2: البزنس
1: انكسر البزبز شو انكسر انكسر يعني
2: انكسر البزبز ايه
1: انكسر يا مشحرة انكسر بزبز ام الياس
2: ولك لا ابن خيا
1: ايه انكسر بزبز وانت شو بدك ببزبز ابن خيا
2: ولك البزبز البزنس البزنس
1: ايه شو
2: بانكرابسي
1: بانكرابسي
2: ايه
1: شو بانكرابسي
2: بانكرابسي اعلن افلاسه
1: ايه هيا فهمت هل فهمت بانكرابسي اعلن افلاسه وانتو حاطين مصرياتكم ببانكرابسي نحن مدري باي بنك حاطين مصريات لا مش ببانكرابسي طيب اذا رابسي انكسر بنكو انتو شو دخلكم بالقصه كلها
2: ولك ليش مش عم تفهمي علي ليش
1: لك غير الله فهمين عليك انت شي انكسكس وشي البزبز وشي ام الياس وشي ابن خيا وشي رابسي انكسر بي بنكو ولك أعطيني جملة واحدة مفيدة جملة واحدة مفيدة
2: ابن خيا
1: إيه
2: لأم الياس
1: إيه
2: انكسر البزنس تبعه
1: إيه
2: وأعلن إفلاسه
1: إيه
2: وهرب
1: إيه
2: بس
1: هيها
2: إيه
1: ولك إلك ثلاث أرباع الساعة بتعط وبتمط وتطول وتقصر قبالي لتقلي هالجملة يعني
2: إيه
1: ولك أنت كيف مهدية معك أم الياس ها ولك لا تكون عندي انت والله هلا كنت يا انا ارملي يا انت اخ كتر خير الله بحسين لسانه ب 24 فراش بقلش حكي بنشكي منه مش ماشي حاله من تحت بس من فوق فرجه انت لا من فوق ولا من تحت
2: ايه هلا بلع عليك وحكي على الفاضي وقلي لي ام الياس وين
1: ولك مش هان ام الياس عم اقول لك مش هان شو بك ما بتفهمناش بعدين بعد لحد هلا اني مش فاهمين شو دخل ام الياس بهالقصه كلها
2: المقبوره ام الياس
1: ايه
2: اني لما إيه؟ ابن خيي فتح البزنس تبعه
1: إيه؟
2: اني دينته
1: إيه؟
2: عش 20,000 دولار من مصرياتي
1: دينته 20,000 الله لا يوفقك يا ام الياس الله لا يعطيك يا ام الياس يا مشحره يا مشحره علي يا مشحره
2: مص
1: مص مص مص مص
2: طولي بالك يا ابن حسان
1: مص مص مص مص مص
2: مص مص
1: الله لا يوفقك
2: بدي حبه شوكولاته
1: الله لا يعطيك يا ام الياس
2: وبدي السكري معي
1: يا مشحره
2: طولي بالي طولي بالي
1: يا مشحره
2: حول عش عش عش 20 تبعي
1: انا مش عم بحكي عن العش عش تبعولك انا عم بحكي عن 20,000 دولار تبعولي انا 20,000 دولار اخذت مني انا كمان
2: شو
1: يا مسحره قالت لي اعطيني 20,000 بردلك 25,000 الله لا يوفقك
2: طولي بالك
1: على هالعمل اللي عملتيه
2: خدي نفس.
1: لا تعال هودي إرشاد مخبيهن عندي حساب من ضرب مرته. أنت أنا بعمل لي إرشاد منه. الله لا يوفق يا ملياس على هالعمل.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يسمعني؟ لا بيسمعناش. سامع يا ابو حسين؟ يسمع وبحسش كمان. لا لا شو هالتمسيح؟
2: نعلم تمسيح ونكتر.
1: لك لك يفضل لك، روح ورا باب المطبخ جيب لي عصاية التمسيح وتعال. روح ولا تعال لك، تعال تعال. لابس قشاط انت؟
3: ايه
1: هيك فك القشاط لك.
3: لا لا لا لا لا شو
1: فك لي اياه هيك، فك القشاط وتعال هيك لشوف.
3: إذا فكيته بيقصد بنطلوني
1: بتدكي
3: رخوي.
1: ولا تفكي ولا يهمك، فكه هيك لك كل لحظة بدي اياه هيك هيك. روح روح رد على التليفون، روح روح رد على التليفون. قام يا قام يا ابو حسين. قام على
3: لا لا لا لا لا لا لا
1: ولك شو عم تزلغط؟ هيك لك هيك انا برد على التليفون. هدي هدي اضربه تقوله شكته كشف شعلاها. الو ابو حسين.
3: لا ابو حسين
1: لا وينك؟
3: جاي العب معك.
1: لا ما سمعتش الزمار. لا لا خليك خليك بالسياره، خليك انا محضر لك سربرايز. خليك خليك بالسيارة، أنا بعيط لك. خلي الأغراض هلا.
3: قوم خلكني.
1: إيه.
3: قوم حاج هيك نومك تقيل.
1: بليز بليز بليز. تعود أنت عود عود. أنا مخبر لك محضرت لك مفاجأة أنت. قوم عود. غمض عيونك وافتح تمك وسكر دينك. فرجي فرجي. خليك مثل ما أنت مثل ما أنت مثل ما أنت. قوم يا مقبورة قومي. قوم يا مقبورة قومي. فوتي هربي هربي هربي. هربي هربي من باب المطبخ. ولك لا لا لا بحسان برا برا. فوتي لجوا فوتي لجوا. يا مشحر أنا.
4: وينكم وينكم؟ ساعة لا تفتح الباب. شو عم بصير هيك؟
1: انا طلوا نسم يا هوا بلادي وبين ربوعنا حلوا وضحكة النسمات الوادي.
4: يا ام حسين
1: اهلا وسهلا يا هلا.
4: يا ام حسين
1: يا عيون يا عيون ام حسين.
4: مين هذا اللي علكيني بيه؟
1: هذا هذا هذا ابو الياس.
4: الياس شو عم بيعمل هون؟
1: جبته لعمل لك سربرايز. عم غفي على الكنبي اتغطيته. هي سربرايز.
4: يا لكن لو شو عامل هيك؟
1: شو بعرف؟ بلكي عم يحلم بام الياس ومرعوب. قوم قوم يا قوم يا ابو الياس قوم. لك لك من فيهم قوم.
3: صح صح صح صح صح النوم.
4: اي صح بدنك.
3: خز خز خزيت العنا ومكسور غميق.
4: اني ولا انت؟ صاير لما تلي قفيك على الكنبيه بتطب وبتنيم.
3: كل هالصريخ هيدا وبعدك غفيان؟
4: اي صريخ؟
1: كل هالضرب يا مشحرة. لا لا هو كل ضرب بيعملوا فينا، كل ضرب بيعملوا فينا هون بالياس والتاني. الله عاشورك محظوك يا ابو الياس. الله عاشورك. قوم قوم يرضى عليك قوم. روح دور على مرتك اياها مش هون. قوم وبعدين بحكي انا وياك.
3: تعالي امي.
1: شوفي
3: اذا ما بتقولي لي
1: ايه
3: ام الياس وين؟
1: ايه
3: هاني رح اقول لابو حسين على 20,000 دولار.
1: لا استرنا يرضى عليك. استرنا يا ابو الياس. الله
4: شو شو شو استرنا عشان بتواجه شيء
1: تبيع. ما في شيء ما في شيء. خلص خلص قوم يا ابو الياس قوم. روح انت روح روح انت
3: بعدين. اذا بتقولي لي انا ما بقول. واذا ما بتقولي لي انا بقول ايه بخاطركم.
1: ايه تقول ويلك.
4: يا يا يا يا يا لك في عيدة لك في عبس سنة
1: عودة على شفتها شوف
4: شوف
1: شوف شوف شوف شوف شوف شوف
4: شوف شوف
1: شوف شوف شوف
4: شوف شوف
1: شوف
4: شوف شوف
1: شوف شوف
4: شوف شوف
1: شوف شوف شوف شوف شوف
3: شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف
1: ولك فك رقبتك على هالعمل اللي عملتها فينا.
3: بتفلتيني فكتو فكتو وما يهمك وعصر عصر رأيك لفكتو.
1: قص سلسانك ربي وإليها على هالعمل اللي عملتها معنا.
4: بس عم بيصير عونك.
1: طول بالك طول بالك.
4: بس شو طول بالك؟ ابن حسين عيني دي اكسبلينيشن.
1: ايه اكسبلينيشن هلا بعطيك يا اسمي. شو هودي تحميل حبوب هلا بعطيك
4: اياها. اكسبلينيشن اكسبلينيشن.
3: اكسبلينيشن يعني تفتف تفسير.
1: ولك حاجة تفتف بوجهي فهمته شو هبلانك. طول بالك يا بس طول بالك هلا هلا هلا بعطيك كيف بدي اقول لك منمدي بلش لك انا
3: بلشي له لما جيت بدي كشف عليه وانت ما خليتيني.
1: ايه سد حلقك عشان تعطي تفاصيل. طول بالك طول بالك يا يا بو لك لك يا بحسن اللي عم بتشوفه مش مثل اللي عم تسمع يعني.
4: نعم.
1: اللي عم تقشع مش مثل اللي عم بتشوف.
4: شو
1: ولك يا مشحره كيف بيقولوها هيدي بالعربي؟ What you see is not what you think. Understand now?
4: لك الله لا understand تجاه النبي. لك بدي أعرف شو بدي عم تعملي أنت وياه.
1: وشو بدي أعمل؟ تعمل عمالك إن شاء الله.

0: لك مع مين؟ مع بولياس. عاد سمنا بدنا نفطر على بصلة.
1: يا ابو الياس طول بالك، شيل الفرد من يدك يا ابو الياس.
2: اذا كنا
1: تحت لك بدك اياها خذها بلا رصاص بلا ويس، خلصت خذها.
2: اذا كنا تحت
0: لا لا
2: فوق
0: لا
2: لا لا تحت
0: لا تحت.
2: عجبتني هالقصة.
0: ايه
2: انت لتحت
0: انت لفوق.
2: انا لفوق
0: انت لفوق.
2: والله خربطتونا البلا لفوق والزلمة لتحت.
0: ما سمعتوش لرامبو شو قال؟
1: قال الزلمة لتحت والمرة لفوق.
0: ايه علي علي علي علي علي، عامل لي حالك زلمة علي.
2: ليش هو بالزلمة؟
0: بشغلي وشغلي ايه، وبشغلي وشغلي لا.
2: وبهديك الشغلة
0: شو بدي خبرك عن هديك الشغلة؟ فيني وطي دي؟
2: لا
0: يا مشحر انا. شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك اياها بالعربي المشبرح. بحسين كفى ووفى وشرب كاسي مقفى، واللي عم تسال عنه اعطك عمره وتوفى. العوض بسلامتك. العوض بسلامتك. العوض بسلامتك.
2: العوض بسلامتك.
0: العوض بسلامتك.
2: العوض بسلامتك.
0: العوض بسلامتك.
1: يا ابو الياس يا ابو الياس، طول بينك، شيل هالفرد من ايدك وخلينا نحكي.
2: انت حكي معك ما في. ايه انا بدي احكي مع ام ام ام
1: ام حسين
2: ام 44 هدي. ايه
1: مثل ما بدك، اقعد احكي مع ام 44 بس خلصني. إيه؟ انا رح اخليكم الجو وعدوا تطفوا على رواق.
2: ما في عنا
1: ما في عنا ما في عام.
0: يمكن هيدي هدي البيسي. انا عملت لك سربرايز، قلت لك بيسي. تعبيس بيس بيس بيس تعبيس. يا مشحره، ولك هيدي مش كلبة ام الياس.
1: لك شغله بتنجس البيت، شو ليها من
0: شو عم تعمل هيدي عنا هون؟ ولك تعال هون. شو عم تعمل هيدي هون؟
2: شو عم تعمل كلبتنا عندكم هون؟
0: بلكي ليح البيسي يمكن. تعي تعي لهون، تعي لهون، تعي لهون يا كلب.
2: انت تحكيش معه بالعربي، هيدا كلب امريكاني يحكي بالانجليزي. كم هير بوبسي؟
0: كم هير كم هير بوبسي كم هير بوبسي كم هير. هلا كلبك ما بيفهمش الا انجليزي وبيعوي بالانجليزي.
2: ايه
0: وهذا اذا نزلته على لبنان بيصير يعوي بالعربي.
2: لا بعوي بالانجليزي.
0: ولما الكلب الامريكاني بيعوي بلبنان، او لك كلاب لبنان بتفهم على
2: ولك. ايه الكلاب كلها بتفهم على بعضها. ايه
0: يا جرصتنا يا جرصتنا ويا فضيحتنا، الكلاب بلبنان بتفهم على بعضها واللبنانية بعدهم مش قادرين يفهموا على بعضهم. يا جرصتنا يا فضيحتنا.
1: مش عم بيصير عندكم؟ شو عم بيصير؟ مين عم بيصير عندك؟
0: يمكن هيدي البيسي كمان. تعبس بيس بيس بيس تعبس بيس بيس بيس.
1: لك شو كلاب شو بسينيت شو عملتي للبيت زو؟ بعد ناقصنا حمير وقرود كمان.
0: حمير عندنا هون مش ناقصنا.
2: هي بصير
1: وقرود.
0: قرود عم وصينا عليه وصينا عليه. تعبيس بس
2: ست
0: سخلك عسيرة القرود. صحيح مثل ما قالت لي أمي الياس من كم يوم إنه نحن أصلنا قرد.
1: شو بيعرفني بشجرة عائلتكم؟ أصلكم قرود أصلكم حمير، شو بيعرفني؟ اسألي حدا من قرايبكم.
2: شفتك انتو عم بتهز براسك مثل النعامة. شو قصدك بالحمير؟
0: لا لا لا لا لا لا، راسي بيهز هيك مثل النعامة لأنه معي انفلونزا الطيور.
2: صحيح؟
1: اي اي صحيح. مش شايف شكلك فصاير مثل البومة؟
2: وشو كنتي عم تقصدي انه مش ناقصكم حمير؟
0: يعني انا كنت عم بقصد عن ابن حسين. شو اللي يرضى عليك؟ شو اللي يرضى عليك؟ انا عن ابن حسين. لأنه بيطلع الأول بصفوف الحمرني وصاير جحش مرته على التقيل.
1: هلا شو بدك بصيرته لمرته؟
0: مني لأني مشيته مثل ما بده. حا حا روح روح تعا تعا.
1: لك حاجة حاجة قدام العالم تقولي عنه انه حمار؟ قولي غشيم غشيم.
0: ولك كلمة غشيم قليلة على حمار ومكتر، وعندي إثبات بهالحكي. يعني
1: مين عم تحكي يمي؟
0: ايه تقبرني انت ها؟
1: ايه
0: كل نفسيتك هلا
1: عن جد؟ وانا فكرت عم تحكوا عني. يلا بسيطة هيدي اللحمة يا امي، وين بحطها؟
3: وعم بتحط اللحمة فوت حطها بالحمام بالخزينة تحت المغسل فوت.
1: ايه يلا هي جريدة باي
3: تفضل. ولك تعال هون تقبر اللي خلفوك ان شاء الله. روح حطها بالبراد.
1: بالبراد؟
3: ايه بالبراد. ايه مظبوط. الله بعطيك اثبات انه حمار وبيضل حمار.
1: غشيم غشيم
3: غشيم. لك تقبرني يا حسين تقبرني. ايه انت وفيت لجوا على المطبخ.
1: ايه
3: شوفني اذا اني بالمطبخ ولا لا.
1: هلا بدور عليك جوا. يلا وين؟
3: هلا بعطيك اثبات انه حمار وبيضل حمار.
2: انا رايح. بس حديثنا بعده ما خلص.
3: ايه
2: رجع لي.
3: ايه الله معك الله معك.
2: بس امشي
3: دربي سد ما يرد. اخ وانت ما بكفيك قريت جرايد بالعربي صار عم تقرا الجرايد بالانجليزي.
1: اسمعي اسمعي شو اوباما شو عم بيقول هون.
3: شو عم بيقول؟
1: اكونومي جوين اب.
3: ايه شو يعني؟
1: لك اوباما عم بيقول انه الاقتصاد رح يقوم.
3: يا الله يوفق يا اوباما وينصرك وان شاء الله كل شيء بيقوم بايامك الاقتصاد والعمران والازدهار.
1: يمي لا مش بالمطبخ انت. لك روح شوفها بتكون جوا بالاوضه. هلا انا مش فاضي بس لما تيجي امي خليك الفيلا على السلير بدي اياها ضروري ضروري.
2: هلا بس تيجي بقلها ذكريني. ها
1: ايه ايه يه انت هون كنت عم دور عليك جوا بي بده اياك.
2: ايه ايه ايه اجى حسين قالوا بده اياك تتصلي فيه ضروري ضروري.
1: ايه ايه
2: تحكيك على التليفون ولا على السليلير؟
1: لا لا على المحطه يا بي على المحطه.
2: تلفني له على المحطه.
1: ايه ايه
3: ولك تضربه من لجاز.
1: شو
3: زبط فيكم اول المثل الدحكر الخرع عند الشخاخ قال له مينك انت قال له مثلك انت. قلنا الصبح مارو غشيم طلع بيو اخشم منه.
1: خدي يا امي قبل ما انسى خدي امضي لي على الاوراق. إيه؟ عشو انت على الفيت والظاهر بتمدي امك على اوراق؟ فيك فهمني عشو عم تمضي؟ ايه عم عبي لي على كريدت كارد باسمك.
3: كريدت كارد؟
1: ايه
3: يا مشحر تقبرني بعد بدنا كريدت كارديت.
1: ليه يا
3: ولك صار عندنا كريدت كارديت ليوم الكريدت كارديت. لك وينه هيك مخبط لك اياهم هون هي اياهم. لك وينه لك وينه هي لك محليهم صارت
1: حلوة. وجه.
3: ايه وجه وقفة لك بعد بدنا كريدت كارديت تقبرني.
1: شو الله يزيدهم يمي بس بكره بتشوف ايه شو راح اعمل لك فيهم.
3: ايه شو راح تعمل؟
1: بدنا نضربهم.
3: ايه
1: ايه
3: ليش تقبرني لك تضرب؟ شو عاملين لك تضربهم؟ اوعى تضرب حدا تتقاتل انت وياه ويضربوك بعد.
1: لا لا لا, لا, لا يعني مش هيك مش هيك بكره بتفضلهم بس لما نخلص قصه البيت. والبيت هاون
2: شو بالبيت هاون؟
1: البيت هاون عم نعمل له شورت سيل وبدنا نحطه باسم مرتي شيرن.
3: شو شو شو
1: شو نعمل له شورت سيل.
3: شو شورت سيل هيدي؟ شو باسم
1: شيرن؟ عيد لي اقول لك يا عمي شو شورت سيل.
3: شوفي شوفي تعال خبرني شوف.
1: وقفنا دفعه البيت وقلنا 15
3: ايه
1: بعد كم يوم بنتلفن للبنك وبنقول له مش قادرين نكفي دفعاته وبدنا نبيع البيت بنص حقه.
3: ايه
1: ساعتها بوافق البنك. هيك بنبيع البيت لمرت الشرن بنص حقه. هيك بصير نزلنا حقه من النص والبيت بعده لنا.
3: ايه
1: يلا انا رايح مرتي وين؟
3: مرتك رايحت على المطار تجيب بنت خالتك.
1: يلا بخطركم.
2: إيه؟ يا ابني تعال هون لشوف.
1: تعال
2: بيي شوف فيك تخبرني شو الخبصه اللي عم تخبصها؟
1: شو
2: لك بابا نقلت بيتك حطيته على الشورت سيل نقلته لعنا على اساس شهر قلبه 15 المحطه شلتها من اسمك حطيتها باسم امك وبيتنا هلا عم تحطه على الشورت سيل.
1: إيه؟
2: على الفيت والظاهر بتعبيها بتمضيها على كريدت كارد ومدري بتعبيها على شو. فيك تخبرني شو هالخبصه اللي عم تخبصها؟
1: قول لي بالك انت هلا بدك اياني ناكل الناطور ولا نقتل العنب؟
2: ناكل العنب ناكل ناطور.
1: ايه رح ناكل رح ناكل
2: رح ناكل خازوق انا شايف.
1: ادعي لي يمي.
3: ايه روح الله يعطيك حكمه الزعيم وشجاعة العقيد ونخوة معتز وصبر أبو عصام وتوبة الإدعشر يبعد عنك السن فريال وجماعة أبو النار والنمس وفوزية وما يسيرك بهلول مثل أبو بدر. آمين يا رب
1: آمين يا رب. يلا بخطركم.
3: مع السلامة تقبري. يلا الأرض تطلع لك والسماء تنزل لك.
2: وانت شو بك الناس دي تص بيهم ضعيك أبو جنب؟ فيك تفهمني على شو كاني عم تمضي؟
3: ايه شو بعرفني يعني؟ بيقول لي امضي هان وبمضي وكل ما بمضي على شغلة على ورقة بجبنا شغلة جديدة. هي غيرنا البراد والمكرويف وجاب لك تلفزيون بلازمة هالعرض هكي للبيسمن. وكل ما قال له يا امي هودي قديش مكلفين بيقول لي ما عليك يا امي امضي امضي وما عليك.
2: مساء الخير مساء الخير.
3: ما سنور زمان هالأمر ما بين
2: تغزلي في تغزلي.
3: ايه
2: لا تواخذيني هربت الكلبي وفاتت على بين الشباك.
3: ايه هربت الكلبي. إيه؟ متاكد انت؟ إيه؟ ولك شو بك انت اليوم شو بك؟ الكلبي هربيني منك وام الياس هربيني منك.
2: ام الياس وين؟ بدي اذبحها بدي خلص عليها.
3: مش هون مش هون عم لك ام الياس من هون.
2: انت عم بتكذبي الكلب ما بكذب. ايه انا بدي فوت شوف جوا اذا لقيتها بدي احط لها رصاصه براسها وبدي احط لك رصاصه براسي كمان.
1: ان شاء الله يلاقيها.
3: لا يا ابو الياس ممنوع تفوت لجوا. معقول انت يعني بتصدق كلبة يعني وبتكذبني أنا؟ ولك بحلف لك يمين معظم إنه فيش حدا جوا.
4: هلو
1: يا محسن. هيدي مين يا محسن؟
3: هيدي البيسي.
1: هيدي بيسي ولا حوت؟
3: يعني جبت بيسي طلعت دردبيسي.
2: ولك استريني ولا بقول له لمحسين على المصاري.
3: الله لا يوفقك كملي اسمك. ولك منا جبتي هالتيم
2: ولك يا
3: ولك ما عرفتيش هيدي؟
1: لا من غير شيء.
3: لك هيدي اختي البيسي من دلعها نحن بيسي. يا بيسي انت يا بسبوسي انت يا بسبوسي.
1: هي اختك اللي جايه من لبنان ولا بنت اختي؟
3: لا اتنيناتهم سوا بس هي وصلت بكير لان كنت قاعده قدام حتشوفير الطياره.
1: واختك مين هيدي؟
4: الله عليك يا ابو حسين ما عرفتنيش.
3: ولك سدي حلقك واحكي جنوبي احكي مثل الناس.
4: ايه مش حارس على عدوين ونايمين مالك يا ابو حسين عرف ليش؟
1: لا بالنبي ما عرفتك شمال بل ايش؟
4: لا
1: دلال انتصار
4: لا
1: جميله
3: لا معنا عني جميله
1: والنعم لكن مين انت؟ شو اسمك انت؟
4: مشلين
3: الله عاشورك مخلصك على المشلين. لك ما هي اختي هي وصغيري كانت مدكدك كتير وكان بي عيطلا مشلين هذا الزلمة تبع الدوليب لأنها كانت تشبه كتير يلا روح يا مشلين تع يا مشلين خمس ترغفي عالترويقة بيكفوك يا مشلين. فكبرت وظلت مفكرة حالها اسمها مشلين. الله عاشورك مهضمي. هي بتستعمل اسم مشلين لتتنكر فيه عرفت كيف؟ هيدي اختي الكبيرة فاتن.
1: فاتن؟
3: ايه سموها فاتن على اسم ستي.
1: ستك مين؟
3: ستي لبيبي.
1: سموها فاتن على اسم ستك لبيبي؟
3: ايه ما هيك كانت العواهد بالزمان كانوا يسموا الولاد على اسم الست والجد.
2: نايس ميتين يو فاتي. مي ابو الياس.
3: ما بفوتك شي من الليقه انت يعني.
1: ما بعلمي عند اخت اسمها فاتن منين اجت هيدي؟ هلا انت عندي اخت اسمها فاتن؟
3: ايه شو نسيت؟
1: لك الا 100 سنه مجوزين ما بعرفش انه عندك اخت اسمها فاتن، منين اجت هيدي؟
3: امي وبي جابوها.
1: ها؟
3: ايه بعدين هيدي اختي كانت مغربه بافريقيا. بمصر وكانت تشتغل بالفن رقاصة يمكن وقام بي كان بتبري منها بعدين هيدي اختي من بي اختي من بي ما انا بي الله يرحمه الفاتحة
4: شو هي هيك
3: صلي مثلنا صلي
1: ايه الله يرحمه
3: الله لا يوفق هيدي فاتحة مسيحية ولا هيدي ايه
1: ف كملي لشو
3: ايه فانا بي الله يرحمه الفاتحه
1: ربينا الفاتحه روح بي
3: ايه قامت لما امي توفيت الله يرحمها الفاتحه
1: لك تحط بقى الله يخلصني بقى كملي خبري لشو بدل لف دوران
3: ايه لما امي بالزمان توفيت الله يرحمها ويرحم مويتك وميت الجميع قام بي راح اتجوز مرة تاني جبنا اياها وعملنا ام تاني
1: متأكدة؟
3: ايه متأكدة يعني ايه
1: بس مبيك توفى قبل امي
3: عن جد متأكد انت؟
1: لك ايه متأكد؟ لك انا لما رحت اطلب ايدي يا ريتا ما كانت هيديك الساعة طلبتها من خالك مش من بيك لانه كان متوفي
3: ايه لكن هيدي اختي من امي
1: اختك من امي وهي اكبر منك
3: ايه
1: وبي غير بي
3: ايه
1: لك شربك تيجي شو صار عوني كيف صار هيك
3: شو بعرف كيف صار معنا هيك تعال شوف كيف صار معنا
1: شو بعرف كيف صار
4: انا بقول لك كيف انا بقول لك كيف
3: ولك سدي حالك واحكي مثلنا احكي إيه؟ مثلنا
4: انا بقول لك كيف انا بقول لك كيف لما المرحوم بيها مين قامت امها تجوزت بي وجابتنا اتنينيتنا
3: ايه مزبوط لما انا بي ميت قامت امي جوزت بيا وجبتنا الاثنين انت مزبوط صبت
1: شو المسخره هاي الدنيا شو المسخره هاي شو اسمه بابا بيك يا فاتن
4: بي انا
1: لا بي انا لك
3: بيك انت اسمه شكر الله
1: لك شو اسمه عدي طوافي عدي لشو شو ولا كلها شو اسمه بيك يا
4: بيي شو اسمه
3: إيه؟ ولو يحكي بيي محمود بيي محمود شو اسمه
4: بيي شو اسمه شو إيه بيي
3: حرف الميم حرف
4: الميم مرون
1: مرون
3: مرون مرون مرون
4: شو مرون
3: مرون ولا عندنا في مرون
1: ما قدم من عيطران في مرون بعيطران
3: ولا محمود اسمه محمود مرون محمود ما نحن عندنا بالضيعة في وحدة وطنية تحيا الوحدة الوطنية تحيا الوحدة الوطنية محمود مارون محمود محمود مارون
4: واحد اثنين ثلاثة محمود مارون يا حياتي
3: واحد اثنين ثلاثة محمود مارون يا حياتي واحد اثنين ثلاثة محمود مارون يا حياتي وبص وشوف فتونة بتعمل ايه وبص وشوف شوف قلت لك انت تشتغل رقاصة بمصر وبص
1: بس انت يا عباد انظري بقى فتحكم كباريه هوني تعال شوف شو قلت لي اسمه بيت شو اسمه مرون
3: محمود محمود مرون محمود مرون طول بالك طول بالك ما انا طول بالك يا ابو حسين ما انا ستي الله يرحمها فاتحه
1: لك انت عبرك الليل خلصيني بقى
3: ما ستي الله يرحمها كانت نادره بي وكل سنة كانت تروح على
4: مارون الراس
3: ايه كانت تروح على مارون الراس تروح هون جيتو في ندرة عند مقام النبي مارون
4: ليه مارون مش نبي مارون مار
3: شو ايه
4: مارون مار مار
3: مر من قلبك بجاه النبي ان شاء الله شو مار يعني
4: لك مار بالسرياني يعني بار بالعربي
3: إيه؟ مارون كيف فاتح بار
4: لك بار يعني قديس ولي
3: لك ولي اللي تاخدك ان شاء الله عاملي حالك منين ومش عارفي الله وين حاطك شي مشلين وشي مارون ولك ما عادش طلع معك ولا اسم مسلم احمد حمودي حسن حسوني طارق خالد عبد الحق عبد الرحمن عبد قرود ما طلع معك الا مارون
1: ما علينا شو اسمه جوزك يا فاتن
3: عمر عمر عمر, عمر. عمر. الله لا يوفقك ان شاء الله الله لا يوفقك ولك عمر الله لا يوفقك ولك يا مهون مارون عند عمر الله لا يوفقك
4: ولي ليه
3: والله الله لا يوفقك
4: ولي ما
3: ولي يا مقبورة عنا بالشيعة بيسموا عمر
1: يا فاتن جوزك سني يا فاتن
3: عايب تسأل هالسؤال يا ابو حسين كلنا اسلام ومن ايمن بالله ورسوله ولا رح يخبط عني والله رح جني والله رح اخبط وجن انا راك دين العرب والاسلام بدهم يصالحوا اليهود وبعدهم من بعضهم مدبحين سنه وشيعه وشيعه وسنه عيب والله هالعمل عيب
4: داخلي وشو الفرق بين الاثنين
3: ولك بالدين فيش فرق ايه بس فاتت السياسه على الدين وفرقتنا راح ندبح بعضنا والعالم عم يتفرج علينا مبسوطين فينا وعم بيزقفونا
4: السياسة بتخرب كل شيء
3: معلوم بتخرب كل شيء ولا بيخلص شهر رمضان ننطر هلال شوال ليعلنوا العيد مفتي السنة بعايشة بكار بشوفه ومفتي الشيعة بالضاحي بشوفهش وبين عايشة بكار والضاحي فيه 400-500 متر وإذا شافه وإذا شافه مفتي الشيعة بيطلع مفتي تاني بيقول ما شفتهش كنا مختلفين سنة وشيعة على تحديد العيد صرنا مختلفين سني وسني وشيعة وشيعة ولك إذا مش قادرين نوحد عيد كيف بدنا نوحد هالأمي بقى كيف عرفتك عرفتك ايه عرفتك
4: تأتيني وكيف عرفني
3: من أول ما شفتك فايت قلت عيدي هي ايه
4: لا تخزنيش يا بوليس مش كيف عرفني أنا متنكرة
3: أنا بعرف شو اسمه عرفتي من أول ما فايت قلت حيدا الوش بعرفه إيه
4: لا تأخذني يا بنيس شرطي تنكر
3: بتخافي ما تخافي يعني بعري العيش وحدي مثلك بتتنكر إيه من كتر المعجبين
4: معجبين
3: إيه
4: معجبين معجبين
3: ليش أنت عرفتها مني هيدي ولك إيه مش هيدي فاتن إيه وزوجة عمر إيه كانت بمصر تشغل بالفان إيه هيها هيدي فات الحمامة عرفة عرفة
4: نيلك هي نيلك يا متنيل يا بني ياس انت كشفتني ازاي يا اخويا
3: ده انا بشيلها على الطاير
4: يا راجل تخضتني.
3: قالوا منقول عن حسين حمار ولك حد بولياس حسين أنشتاين بيطلع والله.
1: هم حسين تعال هون لشوف عربي صوبي لشوف
3: شبك شبك شبك
1: فيك تخبريني شو عم بيصير بهالبيت ها؟ فيك تقليلي ليش أبو الياس كان هون بهيته؟ وليش كان مكشف عن بنطلونه؟ لك ليش كان حمل فرد بإيده؟ لك ليش ما قلتيلي أنه بهذا الحمام أختي؟
3: ولا طول بالك طول بالك يا حسين كل شي بالرواق بيصير هلأ تخبرك من طاقة للسلام عليك وشو صار ها؟ معنى أنت صدقت هيدي في هذه الحمامة؟
1: مين هيدي لك؟
3: هيدي سعاد حسني.
1: والله بس سعاد حسني انتحر
3: ولك هيدي سعاد حسني قبل ما تنتحر
1: لا تعال عارف على سيطان الليلة واخلص
3: لا بتشك عليك يا حسين هيدي مسموت شايد أبيوز هاي تعرف
5: هلو
3: أهلين يا
6: خالتي كيف يا خالتي كيف حامل فراتي وكيف نكونهم بلبنان
3: الحمد لله الحمد لله ولك هاولي أنا بدي أسألك إيه مش إيه
6: إيه مضبوط يلا تقليوني خالتي تقليهم
5: مش معقول ما أهدم هالخزنة فقعدنا من الضحك نحن وجايين لهون
3: مهضومة مهضومة إيه
5: ولو بتشوفي شو بتشبه حسين بحركاتها
3: إيه لك مهضومك
6: كيفك عامل أبو حسين هولي مين يا خالتي؟
3: إيه هاودي خالتك فاتن وجارنا هوني
6: خالتي؟
3: إيه
6: خالتي
3: مش هوا هاوني مشحرة
6: خالتي كيفك يا خالتي؟ كيف حامل فراتي؟ وكيفهم كلهم بلبنان؟
4: منيح الحمد لله الحمد لله
6: وكيفهم أولادك حمودة وعلوش وحسونة؟
4: إيه الحمد لله كلهم منيح
3: شف عرفتها لخالتها عرفتيها لخالتك ها عرفتيها؟
6: لا
3: إيه؟ لا لأ مصاريلك عشان تحط فيها ولي
6: شو؟
3: وعم تسألي عوليدها شو عرفك إنه عندها حسوني وعلوشي وحمودي؟
1: إيه شو بدي يكون عندها لكن جان بيير وبرنار وسيمون يعني
3: ولك هيدي خالتك هيدي كنت مغربة بأفريقيا هيدي
6: آه إيه. مش هيدي اللي ماتت السنة الماضية؟
3: ماتت؟
6: إيه؟
3: ايه ايه ايه بلا ماتت ودفنوها وجاي السنة لهون تشتي عنا ايه ايه
6: الله يرحمها
3: تعال سميلي غطيتي وطيتي على هبل حسين تعال سميلي يقزل عنك
5: ماما
3: ايه لك اهلا بكماري ايه
5: انت بعرف انه نحنا بسريلانكا
3: ايه
5: ما بيدفن
3: ايه
5: نحنا بيحرق
3: ايه انتو ما بيدفن ميت بتحرق ايه لا نحنا بدفن الله بيحرق هاني باي ايه
2: بس حديثنا بعده ما خلص ايه رجعني
6: إيه؟ عرفتك انت ابو الياس
2: عرفت
6: من خالتي لما كانت بلبنان قالت لنا انه عندها جار بيحكي مثل تراكتور اللي عم ينطع
3: تراكتور تراكتور يا ابن حسين بسيطه
1: وجع يخلع عينيك على السن اللي عندك بتعرفش تطبي هالسمي عليك امشي انت من الشوط
3: طول بالك طول بالك يلا فوت وانا جاي هلا فوت
1: بدك تجيك موجه اشك عني امشي انت من الشوط
3: طول بالك طول بالك يا ابو حسين طول بالك طول بالك كل شيء
5: من
3: وين بس
5: عم اقول لك الا مية كرمال الا احكي
4: الحكي
3: اي اي اي اي اخ كل شيء بالرواق بصير وانت معقول تحكي هالحكي قدامه يعني
6: ايه شو فيها انا بحبش كذب على حدا منيح وما حكيتي وقلتي له شو بتخبرينا عن ام الياس كمان
4: ايه شو بتخبركم عن ام الياس شو بتخبركم
6: خالتي قالت لنا انه ام الياس بتاكل مثل الغول
4: إيه؟
6: وكرشه بيساع خروف
4: مزبوط هالحكي مزبوط
5: انا كنت لما بستغل هون
4: إيه؟
5: ماما بيقول
4: إيه؟
5: خبي اكلات البقره زيلي ودوا صوتكم هلا بتكون واقفه على الشباك عم تسمع علينا
3: ولك تضرب شو بتحبوا القال والايد الكلمه العاطله بتحفظوها والمنيحه بتنسوها وكم مره قلت لكم انه انا وام الياس مثل الخيات ومنحب بعضنا كثير وفيناش نعيش بدون بعضنا
5: ولا مره مرة قلت لي مرت عمي كانت ام الياس عم تاكل قامت انكسرت وجبتها قامت لزقتها بالكريزي جلو وكملت الاكل ومرة قلت لي
3: ولك قولي وينك حشلقي حكي بقى بس
4: يا اختي خليها تحكي وتقول لي بتعرفي احكي يا شرم احكي
3: لا اسكتي يا شرم بكره يا خالتي يا خالتي بكره تتعرفي على ام الياس وتشوفي ما احليها يعني وياها نحن مع بعضنا عشره عمر والله نحن صوره مصغره على لبنان قد ما يهدوا ويقدوا ويهاوبروا هاللبنانية على بعضهم ما بيقدروا يعيشوا إلا مع بعضهم. إسلام ومسيحية ومسيحية وإسلام. هاكي نحن عنوهم نجيس. إيه والله
6: رفلك يا حاج، لبنان ما عاد مثل الأول وشعبه تغير كتير.
3: إيه عم شوف على هالتلفزيون يا خالتي، والله راح يخوتني هالشعب اللبناني. والله شعب جبار وبحق حاله حمار، لا بطيء احتلال ولا بحافظ على استقلاله. ودبرونا بقى. هلا يطلع له شي واحد هيك مطرب يغني له على دلعون، بتشوف هاللبنانيه مسكوا ايدين بعضهم ونزلوا على الدبكه يفرشوا وينبسطوا. يطلع له سياسي يفعلوا شي خطاب، بيتركوا ايدين بعضهم وبيتعلقوا باخواني بعضهم. كل شي جمعنا نحن الا السياسي.
4: مزبوط، لبناني بيحكي سياسي كل ما بيقعد مع بعضه.
3: إيه.
4: وكله بصير بيصرخ وبيعيط وبيصير مثل هيدا مايتو مقطوعه حمامته.
3: شو مثل شو؟
4: مايتو مقطوعه حمامته.
3: مايتو شو؟ مايتو مايسترو يعني؟ مايتو
4: مايتو مقطوعه حمامته.
3: مايتو شو مايتو؟
4: ماما انت بيعرف شو مايتو؟ مايتو
3: عم نحاول نفهم، عم نحاول نفهم.
4: انت بيعرف شو حمامته؟
3: ايه كانت اعرف. كانت اعرف. بحسين معلق عليها ورقة out of service إلو زمان.
4: مايتو مقطوع حمامتو. إيه؟ مثل انت لبناني.
3: مثل شو مثل هيدا بيقول؟
5: بركي قصد الحمام المقطوعة مايتو.
4: هيدا بيقولوا
5: انا. وفي الزار إليك له هالمثل مقطوع حمامتو. ايه مقطوعة مايتو.
3: مقطوعة مايتو.
7: ولي شو بكن يا جماعة، منكم بشي من سير بشي؟
4: خلينا بالحكي عن ام الياس.
5: اذا بدي احكي شو بتخبرني مرت عمي عن ام الياس؟ نبقى للصبح هون.
4: احكي احكي يا شارون احكي.
3: لا سدي يا شارون، هلا مش وقت ام الياس وخبريتها. انا بدي رحب بخزني. لك يا هلا يا هلا بخزني. لك اهلا. شو عدا ما بدا وستي عنا بامريكا؟ اهلا وسهلا يا خالتي.
5: مرت عمي نحن طالعين ننزل الشنط.
3: ايه ينزليهم من باب المطبخ اقرب لكم. فوتي.
5: اوكي.
3: ولك شو عدا ما بدا وجيتي لهان؟ أكل عمرك تسبي بأمريكا، رجعتي جيتي لهون يا خالتي.
6: بس ليكي يا خالتي، في بالدول العربية 300 مليون عربي بيسبوا لأمريكا.
3: إيه؟
6: إذا هلأ بتقول أمريكا بدنا نعطي لمين مكان، بتعرف شو بتصير يا خالتي؟
3: شو؟
6: ال 300 مليون عربي بيصيروا هون بدربن.
3: إيه يا مشحر أنا، يا مشحر. بكرة بتعلى أسعار البيوت صاروا كلهم.
6: إيه والله.
3: آخ إيه والله. والله هالعرب كلهم بالمظاهرات بيقولوا الموت لأمريكا، وكلهم حق ايه بدهم يجوا على هالبلد. ايه
5: يلا انا رايح ارد هالتنورة بالمول.
3: نزلتيهن لوين؟ رايح على المول هلا.
5: ايه هلا بدي ارد التنورة.
3: ايه مع السنة.
5: تروحي معي خزني؟
6: ايه بروح. لا
3: ايه مشحرة بعدك واصلة، بدك تروحي على الشوبينج دغري.
6: خالتي انا ما عندي وقت كفاية، كل اللي جايته شهر زمان. بدي اتوضع، بدي لقي سيارة، بدي ابعت سيارات على لبنان، وبدي كمان اتعلم الانجليزي ولاقي عريس وطلع الجرين كارد.
3: هودي كلهم بدك تعمليهم شهر.
6: ايه
3: ولك هودي كلهم كام وتطليعه الجرين كارد تقام. كيف بدك
4: جرين كارد؟ انا كمان بده جرين كارد.
3: انت بدك جرين كارد كمان؟ يلا بكره بجوزك بحسين بلكي بيطلع لك الجرين كارد. ايه بدي اعرف كيف بدك تطلع الجرين كارد انت؟ ها
6: مصريات بخلي احلى شاب يتزوج لي الجرين كارد.
3: ايه معك حق والله. بيقول المسا اللي معه مصاري بياكل بجهنم بقسمه.
4: شو بقسمه؟
3: بقسمة هذا كنا بتضيع بالزمان نعملها، نجيب ثلج ونحط فيه هيك مشروب. يعني بدك تقولي مثل البوظة.
7: ايه على البوظة. طيب البوظة هلا اخ شي صعب. عندك بوظة بالفريزة؟
3: ايه قومي عبي لك شي سطلو تاعي.
7: سطلو
6: انتو بتاكلوا بوظة بالشتاء؟
5: بأمريكا بناكل البوظة صيف شتاء.
3: ايه مظبوط.
5: هون بتشتري مايو سباحة بشهر شباط وكبوت الشتاء بشهر ايه.
3: ايه معلوم. وبتوصلك البيتزا قبل الامبولانس هون.
5: شجرة مصاري يقطفوا منا ما في، زتوا لنا الدولار وقالوا لنا الحقوا، وكلنا عم نركض وما حدا طايله.
3: ايه صحيح.
5: يلا ليتس جو.
6: اوكي ليتس جو. على فكرة من هلا ورايح أنا بدي أقوي لغتي بالإنجليزي.
3: ايه
6: فما حدا يحكيني بالعربي، بالإنجليزي وبس.
3: ايه بالإنجليزي بس.
6: ايه خالتي.
3: نوع عربي يس إنجليزي.
6: نوع عربي يس إنجليزي خالتي.
3: ايه وهاو أباوت العربيزي؟
6: شو عربيزي يا خالتي؟
3: عربيزي؟
6: ايه
3: ولك هون كلنا بنحكي عربيزي.
6: كيف يعني؟
3: لك هون بنقول كيشنا تشك ودفعنا البليت.
6: ايه؟
3: رحنا على البارك وبركنا الكريت.
6: ايه؟
3: جبنا الباربيكيو وبربكنا اللحميت وحمرنا التشيكن وفكسنا التوميت. فهمت شي كلمة من اللي قلتهم؟
6: لا ما فهمتش.
3: ايه بكرة عيدي لك شهر زمان بتصيري تحكي عربي زي هيك. يلا
6: اوكي
3: يلا. مين رايح؟ مين مش رايح؟
6: انجلش يا خالتي انجلش.
3: من هلا بدك بلشي.
6: ايه
3: ايه ايه هو جو وهو نو جو.
6: هو جو مي ان هير جو. هو نو جو ادونو يو جو خالتي؟
3: لا مي نو جو. مي نو جو
6: يو نو جو خالتي؟
7: مي جو ايس كريم.
6: واو اي لافز ات اي لافز ات. مي سبيك انجلش لايك ذس.
3: You speak English like this. Like, you go to Lebanon after 1 month. Speak English like كيف بيقولوا بلبل بالإنجليزي.
7: Jackass.
3: إيه. You go speak like jackass.
6: Wow. I like to speak like jackass, خالتي. I like to speak like jackass.
5: يلا باي كوماري.
3: مع السلامة. مش مخليتها معك لكم. تعال شوف هيدي. لو أجدتوها رجعتوا كماري لهون على أمريكا.
5: لما خزني ساعدتها وعملت لها اوراق بلبنان.
3: إيه؟
5: مضيت مع المكتب عاد 3 سنين. لما إيه؟ رديناها السنه الماضيه المكتب ما قبل يرد. ام خذا الا سابوش خزني وخزني جاي تزقبوش. يلا باي باي.
3: يلزق ضربه على هالسين كيف بلك مثل الحربيه. عم بتقعد اخ اخ اخ اخ اخ الله ينجينا من هالنهار يا عمي. ولك شو صار هوني؟ شو صار؟ اخ يا الله.
7: راحوا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اي راحوا
7: كلهم.
3: اي كلهم.
7: ولي كم مره صرت قايل لك انا ما بحب الفانيلا ايس كريم، بحب الشوكليت بس.
3: لك تضربي بهالوش
7: ليش؟
3: لك انت بشو نحن بشو. قال مثل ما قال المثل، الناس بالناس والقطه بالنفيس.
7: يا شوفي خان ان شاء الله. ها شوفي
3: شوفي.
7: ايه شوفي.
3: ولك في موجه هبل ضاربه بالبلد وضربتكم كلكم، منك لابو الياس لابو حسان لحسان لخزني والحبل على الجران. ولي يا بنت الحليل، جوزك داير عم بدور عليكي وحالف يمين اذا بيلاقيكي بده يحط رصاصه براسك. واذا بيلاقيكي عندي بده يحط رصاصه براسي انا كمان. ايه وبحسان لعب الفار بعبه ما قبض خبريتنا جد، وما بنعرفش اي ساعه بيفتح تمه وبجرسنا. وابن خيك اخذ مصرياتك ومصرياتي وانكسر وراحوا مصريات كلهم سوا. وانت داير مخك بالايس كريم.
7: ولي شو دخل هيك بهيك؟ تبدأ مش خرجك تستقبل زمغار لايكي. قداش بدك مني مصاري؟
3: أنا بدي 20,000 دولار مني.
7: مش 10,000 أنا ماخذي مني؟
3: لا 20,000 وماضيتلي ورقة فيهم كمان.
7: لكن أنا من مين ماخذي 10,000 من مين؟ إيه إيه من بحسان.
3: إيه من بحسان؟
7: إيه إيه
3: ماخذي 10,000 دولار من بحسان كمان.
7: إيه إيه وقال لي
3: لما بحسان معه 10,000 دولار أنا مش عارف فيهم.
7: إيه إيه وقال لي لما أخبرك عنه خلي الشغل يسر بيناتها. وانا سري غمي اذا حدا قال لي ما خبر ما بخبر.
3: ولك يجي خبرك ان شاء الله. ولك ما بدك تردين لمصرياتنا شفنا.
7: بردوا.
3: ايه ما بدك تردين.
7: ليك عندك ورق وقلم؟
3: ورق وقلم.
7: ايه
3: ايه عندي ورق. لشو ورق وقلم؟
7: روح هدي هلا.
3: ايه
7: نكتب مكتوب.
3: ايه
7: بنبعته لابو الياس.
3: ايه
7: بنقول له نحن عصابه وخاطرين مرتك. إيه؟ وبدنا 50,000 دولار لنردها.
3: ايه
7: واذا ما بيدفع 50,000 بنقتلها.
3: ايه
7: واذا بخبر البوليس كمان بنقتلها.
3: ايه
7: ساعد ابو الياس بيدفع 50,000.
3: ايه
7: بردلك ال 10,000.
3: ايه 10,000.
7: ايه وال 5,000 لابو
3: حسين. 10,000 لابو حسين. ايه
7: وال 20,000 بنردهم لابو الياس بنقول لهم هودي اللي اخذهم ابن خيي.
3: ايه
7: وساعتها الكل بيرجعوا له مصرياتهم. شو موافقه؟
3: ولك موافقه على عروض السود بس ردي لي مصريات. يعني
7: يلا
3: بس حسك علمك حدا يهرب بالقصه يا مشحرة فيها حبوس وخراب بيوت. هيك
7: ولك لا ما حدا بيعرف. يلا روح اكتب المكتوب.
3: اوكي يلا تعال.
7: نعم
3: طيب ابو الياس منين بده يجيب ال 50,000 دولار؟
7: بيخطف بحسين وبيطلبكم بالمصاري.
3: ايه يخطف نفسك انت يا ابو الياس ان شاء الله. عم تطلبيه ب 50,000 دولار ومعوش نقلي.
7: ولي معه معه.
3: ليش ايه؟
7: ليش انا ما قلت لي؟
3: لا لا شوفي
7: بس شوفي. انا ابو الياس اللي ما قال لك واذا ابو الياس اللي ما قال لك ما في لك وانا ما في ما قال لك.
3: ولك قولي تقولي وين خبريني شوفي. شوفي
7: ابو الياس
3: ايه
7: ربح 100,000 دولار باللوتو من كم يوم؟ كم زمعه من كم زمعه؟
3: عن جد؟
7: ايه
3: ايه والله
7: ايه
3: ايه
7: ايه وقال لي لما خبر حدا خلي الشغل يصير بيناتنا.
3: إيه؟
7: وانا سري غني اذا حدا قال لي ما خبر ما بخبر.
3: ايه
7: ايه
3: ايه بيرغمي اسم إيه؟ الله عنك إيه؟ بيرغمي إيه؟ معلوم
7: هي قديش صار لي بعرفك؟
3: ايه
7: في شي نهار قلت لك انه نوال مرت ابن الياس بتلبس ويك؟
3: ايه ليش نوال بتلبس ويك؟
7: ييي ولك قرلعتها حل سمل سمل تيز الولد الصغير. وهلا نزلت على لبنان قال بدها تزرع شعر وتكبر شفيفها.
3: والله لو شوفي تاري كله عم ينزلوا على لبنان يزبطوا حالهم. شوفي أمال كيف قلبي.
7: مين أمال؟
3: ولك أمال مال جميل اللي عنده الفرن.
7: هيدي اللي شكلها مثل طنجرة الضغيط.
3: أي طنجرة الضغيط؟ ولك ريش على شكلها مثل أنية السيفن أب بتضارب على هيفا وهبي.
7: عجاب.
3: مدري كم عملية تجميل عاملة بلبنان. شو بدي خبري؟
7: شو؟
3: شفتيرة مدلوقين، خدودة منفوخين، دهونة مشفطين، حواجبها مروصين، وقفاها مقلوب فوقاني تحتين، ونفخن لها صدرة، يعني قد ما نفخن لها فيه بتخاف إنه رح يبج يعني.
7: وهذه كيف عمل مع جوزة؟
3: جوزة مبسوط فيها، بيمشي حدا وبيتعنطز هو كله قد الشبر هيك بتشوفيهم ثلاث روس حد بعضهم هيك. وهي بتغني له هو بيطرق وصله. وبن عمي لا تخاف لا تخاف فردي مخدي فردي لحاف بن عمي لا تخاف. يعني بدك تقولي رافع راسه بصدر مرته.
7: دخلي مش هيدا اللي احترق وجهه من مدي؟
3: ايه بالفرن احترق وجهه.
7: ايه حرام. ايه
3: وقد ما هو ضعيف ومسكسك ما لقوا الحكمة على لحم ليرقعوا له بوجهه. ايه قامت مرته تبرعت له باللحمة. ايه صار الحكيم يشيلها من قفاها ويرقع بوجهه، ويشيل من قفاها ويرقع بوجهه لزبط وجهه.
7: وزبط يعني؟
3: معلوم زبط. رجع أحلى من مكان. خبرتني أمال من كم يوم كان واقف جوزة بين المراية عم يتأمل بحال. بعدين إجا لعندها قال ولك أنا كيف فيني أشكرك على هالمعروف اللي عملتيه معي، ولك شو الهدايا انا اللي فيني جيب لك اياها لا اشكرك على اللي عملتيه معي؟ قلت له لك يا تقبر قلبي يا حبيب قلبي، انا بدي منك هدايا انا، ولك شوفت امك عم تبوس خدك بتسوى هدايا اديني كلها. اي والله تعرف يا امي
7: ايه شو
3: أنا عم فكر أني جمع لي قرشان وانزل على لبنان أعمل لي كم عملية تجميل. أني
1: أنت شو بدك بالتجميل يا أم حسان؟
3: بسم الله الرحمن.
1: خلي جمالك طبيعي.
3: إيه عن جد أنت من أمتى إلك هون؟ زمان إلك هون؟ إني عن جد خلي جمالي طبيعي.
1: أنت يا أم حسان بجمالك جمالك طبيعي ما بدك عملية تجميل.
3: إيه عن جد.
1: إيه أنت بجمالك بنقال أغاني وأشعار.
3: شو هالحكي هيك؟ إلا زمان ما سمعناش هالحكي منك.
1: أنا كل يوم كل يوم كل ما فتح عيوني ولاقيكي حد
3: ايه
1: قول يا سبحان الخالق الله ينجينا من هالخلقه. وبلش اكتب لك اغاني واشعار.
3: تكتب لي اغاني واشعار الي؟ يي يي يي يي يي من امتين هالحكي هاي؟
1: اسمعي اسمعي اسمعي هالشعر كتبت لك
3: ايه
1: بالانجليزي.
3: يا عم تتغزل فيه بالانجليزي كمان؟
1: ايه
3: سمعني هيك لشو سمعني.
1: توينكل توينكل
3: ولك هي بعرفها هيدي.
1: توينكل
3: توينكل ليتل ستار
1: يو شود نو وات يو ار اند وانس يو نو وات يو ار منتل هوسبيتال نوت تو فار.
3: سلم تمك يا ابو حسين سلم تمك.
1: عجبوك؟
3: معلوم عجبوني.
1: فهمتيهم؟
3: مش كلهم شوي شوي كم كلمه يعني هيك. واني لك أني بدي رد غزلك بغزل من عندي كمان.
1: إيه
3: إيه وبالإنجليزي.
1: بالإنجليزي.
3: إيه معلوم شو أنت مستهوني دارلينج مستهوني. إيه اسمع هذا. أوف أوف أوف أوف أوف
1: أوف.
3: روزز عار رد فيولتس عار بلو بو بو بو بو بو بو بو بو بو. Monkey like you should be kept in zoo. Don't be mad, don't be mad. I'll be there with you, not in cage but laughing at you. Oh, hipsy, yeah,

0: دلوني أبا
1: لحظة أمليان
2: خالتي يا خالتي أنت جميلة
3: شوفي خالتي
2: وين خالتي
3: خالتي خالتك شوفي خالتي
2: نو ذا أقلي وان هيديك خالتي البشعة
3: البشعة هي هلي
2: الأروح خالتي
1: شبك
2: بنتي لي يا خالتي
1: بنتي
3: مبروك
2: حليل كونغراتوليشن
1: مبروك عشون مبروك
2: مي رح يطلع لي ذا جرين كارد
1: يا مشحر ما لكش ثلاث أربع أيام هون وطلع لك بدك تطلع لك جرين كارد
2: مي وأنت محكي اليوم مي ميريد يا خالتي اتزوجت
3: وي هون إن شاء الله
1: ولك طول مالك طول بلك جاي تجوزتي مين تجوزتي عميت عرفتي بس عميت قبلي معك يعني
2: دوري دوري يا خالتي قلت لك المصاري بتعمل كل شيء $15,000 ألف بنت حال رح يجيبولي إذا جرين كارد
1: ولك طيب مين بنعرفه ابن عرب هيك لشور ولا دور ولا لشور تتجوز يعني
2: دوري الزواج على الأوراق وبس
1: ايه
2: ما حدا يعرف في شيء ايه هلا بعد شوية عرفكن على العريس جاي يطلعني وأنا فايت أحضر حالي
1: جاي العريس يطلعني
3: وأنا بحضر حالي
1: يا عمي
2: هيكو ماري
1: يا عمي شو عم بيصير بهالبيت
3: ايه
1: شو اللي عم بيصير بهالبيت يا كلن خوتو وأني مش عم بفهم عليهم يعني الخوتين واحد عم يفهم علي
3: ماما
1: والله فيش الا انت يا كماري بتفهم علي وبفهم عليك شبكي
3: شو سي سكشي
1: شو
3: سي سكشي
1: سي سكشي هذه لما المره الحبلي تخلمش مزبوط بيعملوا لها سي سكشي
3: شو
1: المره البريجننت وومن لما مش دليفري مزبوط بيعملوا كيف بدي افسر لك اياها هذه بريجننت وومن بريجننت وومن بريجننت وومن بيبي اوكي دليفري يو نو وات دليفري
3: يس بيتزا دليفري
1: لا لا لا لا مش بيتزا دليفري بيبي دليفري اوكي لما بيبي مش دليفري مزبوط دكتور سيزر كت كت كت بيبي اوت اطب هون هذه سي سكشن فهمت اندرستاند ناو سي سكشن
3: نو سو سي سكشن
1: شحر يا عمي قديش بدي افسر لك اياها هذه نعم نعم سمعتيها هالكلمة ها
3: من مستر
1: انت والمستر قاعدين عم تحكوا بالسي سكشن
3: ايه مستر بده مني سي سكشن
1: مستر بده منك سي سكشن
3: ايه
1: قلنا لك متجوزك المستر نعطيك الجريكات صدقتي يعني كيف قال لك بده سي سكشن كيف
3: انا اوضتك بنظيف
1: ايه
3: مستر نايمي على تخت
1: ايه
3: مستر بيقول كوماري بيقول يس مستر
1: ايه
3: مستر بيقول كوماري بدو سي سكشن
1: ايه
3: كوماري بيقول مستر شو سي سكشن
1: ايه
3: مستر بيقول كوماري سي سكشن بجريدة روح اسألي ماما بيعطيكي
1: ايه سي سكشن بجريدة
3: ايه شو سي سكشن
1: سي سكشن بجريدة سي سكشن يعني السكشن سي هي تبع الرياضة انتو شو بالجريدة
3: شو
1: هذي عم تحكي لي على السكشن سي سكشن يعني
3: شو سي سكشن
1: واليوم شحنة اللي سي عم بشرح لك السي سكشن وانت بدك سي سكشن تبع الجريدة
3: ايه شو سي سكشن
1: لك يا الله لك يا امي يا هو ولك شو عم بسار يا عمي اني بدي عصفوري صار والله العظيم بدي
4: ما انت عصفوري خي هدي
1: يا عصفوري بلهي سلم دياتك
4: شو بس لك هاني لاختك فاتي
1: اختي فاتي جيب لها ورد جيب لها شي خسي شي صحارة لوبي مش احلى
4: بركيني
1: مبروك عشو لقيت مرتك
4: لا خلصت منها
1: شو هالحكي؟
4: ايه في عصابي
1: ايه
4: خطفتها لأميليه
1: ايه
4: وعم بتطالب بديتها
1: ايه
4: وإذا ما دفعت لهم بيدبحوها ايه
1: ايه ايه ايه ايه شو ايه هذي منهم العصابي هذي ايه ايه ايه ايه ايه مشحر روح لكين اتفاعل $50,000 وزمطها لكين يلا
4: لا ولك شو بدي اتفاعل وان شاء الله بيدبحوها كمان
1: ايه
4: وعندي شو عرفك طالبين $50,000
1: ايه شو على خمسين لا شيء ام الياس بتسوى اكتر
4: بتسوى سرمي
1: ايه
4: انا بتاني بتفعش حق ايه
1: لا يا مشحرة ولك بلكي عملوا لها شيء لا تعال قلي انا بعرف ناس بيشتغلوا مع هودي تبعوا العصابات بلكي بنحكيهم وبينزلونا السعر بيعملونا سبيشل عليها روح نط على البيت جيب $20,000 لا جيب $30,000 وتاع بلكي بنحكيهم بيقبلوا $30,000 يلا روح ان شاء الله
4: ولك لا شو بدي افعله
1: ايه
4: معنا عامل تأمين على حياتي لأم الياس
1: ايه
4: بربع $1,000,000 ايه اذا قتلوها بقبضهم كلهم
1: لك روح يا عيب الشوم عليك ها حاف على الوفا، حاف على الوفا. ولك بدك تبيعها انت بكم قرش؟ روح اتعلم الوفا من بحسين. ولك انا بحسين بملايين الدولارات ما بيبيعني انا.
2: لك ببيع ببيع ب5000 ببيع كاش اند كيري اونلي. يلا
4: انا ببلش بدفعش حقها لامي لامي حسين. يعني رايي
1: وين رايي؟
4: بدي اروح عند البوليس، البنك بتعرف العصابة بخلصوا عليها أسرع.
1: يا مشحر بدك تروح تخبر البوليس؟ يا مشحر أني يا الله لا يوفقك.
2: بركولة بركولة بركولة بركولة بركولة بركولة بركولة بركولة
1: بركولة
2: بركولة بركولة
1: بركولة بركولة بركولة بركولة بركولة بركولة
2: بركولة بركولة بركولة بركولة بركولة
1: بركولة بركولة
2: بركولة. إيه؟ عملت بنت نفسي لأمي
1: إيه؟
2: والقاضي عافيها عن كل الديون والمصاري اللي اخدتها.
1: الله يخلص.
2: وزين شيء وبدي اياكم تسمعوا الخبر منيح.
1: سامعيننا
2: انا اتزوجت خزنة وطلعت شرن.
4: ويكون ويكون ويكون نومة أهل الكهف إن شاء الله. قوم قوم يا بحسين قوم. أنا بعرف كيف وعيك. قوم قوم ولك قوم يا بحسين قوم يا بحسين قوم
3: يا بحسين يا بحسين وينك؟
1: شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك صح بدنك أنت وياه. مشحك لك كيف عين مرعوب الزلمة وجهه مصفر صار بده طاست الرعبة. أنا
2: لك عن نعزي بطل جيب وليد.
1: يا مشحر ولي بدي اتشك عليك يا وليس. هيدا بسموه سكشوال هالرسمن.
2: فين يعرف شو بيك؟ بضلك يجي مع البيت سيعة بالفرد سيعة بالقش. فين يعرف شو بدي؟
4: بدي اعرفه هالماما معبورة وعين.
2: ايه قبيل اخيده
4: هيدا الكركر كمي ايش شو بدي فيها؟
1: كركرك عزرايك الا وياه.
4: اخ اخ عم سيبتي اخ.
1: ولك انت عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس. ولك تعال شوف المصايب عندي بالجملي. انا بيتنا راح من ايدنا وصار باسم كنتي المطلقه وصارت على الفوتي والطلعه عم تعيرنا وتتبعطع فينا وابني الحمار
2: غشين غشين
1: لك حاجه تاني غشين حمار وناقصه ذنب كمان. راح شيل اسمه علم حطة وحط اسمي بديله. ايه وراح يعمل شرط سيل لبيته كمان. راح البيت من ايده وقد ما هو ذكي وفهمين وقدير اسم الله راح عمل بنكربسي كمان علم حطة ونسي انه اسمي علم حطة. ايه بعد ما حط لي اسمي على بيته خبوصة طويلة عريضة. المهم عرفوا البنوكي هلا وحاطين بده يحطوا ايده على المحطة والله يستر اذا بياخدوها منا ولا لا. إيه؟ وراح اتجوز طلق مرته هذيك وتجوز بنت خالته ليعمل منه قرشين. بعدين رجع النسوان اثنينات وجابوا يسكنوا معنا هون والنسوان كل نهار قتل ونقار قاعدين شلق صرامي بعضهم اني واقفه بيناتهم وقت يونيفن. وجاي اختي معنا من افريقيا جاي مع جوعتي مش عم نلحق لها اكل. إيه؟ ومرتك اخذت مني المصاري اللي بعلمك منهم انت. إيه؟ وراح وصاحبهم عم بيطالبني فيهم. وبعد هيدا كله انت وعم تحكيني بالمصايب يا ابو الياس.
4: كل هالعميد والفنون عاملها حسين.
1: ايه
4: من نايل معلمه.
1: نايل معلمه من شريكه. ضل يرد على شريكه لخرب له بيته واني قل له يا حسين يا تقبرني شو بدك بشراكي. ولك بيقول المثل العب وحدك تيجي راضي. شريكك مش هين علموا كل فنون النصب والاحتيال وهو مثل الحمار
2: غشيم غشيم
1: حاجة تقلي غشيم حمار وكل أمر حمار هو من لما تزغرته هيك. قال مثل ما قال المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح كل عمره هيك هو. أخ بالزمان رفقاته كلهم بالمدرسة وصلوا لصف الرابع متوسط هو تنحر بالرابع ابتدائي وصار كل صف يقضي فيه 3-4 سنين لاخر شيء كحتوا تعت طلعوه كحت من المدرسه.
2: صبي كان ذكي بس طايش.
1: ايه اينشتاين ومش عارفين نحن قيمته والله. اخ سالوا مره استاذ القواعد قال له يا حسين علي بابا مذكر ولا مؤنث؟ قال له طبعا مذكر يا استاذ لو انه مؤنث كنا بنقول له علي ماما.
2: مخبل الصبي مخبل طالع لخاله جمال
1: والله يطلع لخاله محمد خاله محمد دكتور وقدر وقيمي ضروري يطلع لخاله جميل جميل صياد سمك إله 30 سنة بيتصيد سمك وبعد لحد هلا بيعرفش أسماء السمك كله آخ مرة سألته قلت له يا خي يا جميل عدد لي 3 أنواع سمك قال لي سمك مقلي سمك مشوي سمك بالفرن آخ جميل ما كنا منعرف بالعائلة إنه جميل عقلاته بياخذ وبيعطوا ليلة كتب كتابنا أني وبو حسين إجا خي جميل ليبارك لنا قال له لأبو حسين لك هيدي اختي وبدي سلمك اياها اعتبرها مثل اختك واعز ومن يومها أبو حسين معتبرني مثل اخته وبعد عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس
4: إيه كلمين مصمص مصيبته على قده آه. أنا اللي بدي أعرفه هل مقبورة أم الياس وين؟
2: أنا بعرف وين أم الياس
4: أم الياس وين؟
1: ولك لا ولك لا
4: كيف بدي يشرب الدم ولك لا خلص علي هالليل
1: معه فرد هيك ولك لا معه شو بحب حسان عم بخرب طيب بيعرف شيء بحسان ولا فات لجوا بيعرف شيء
4: أنت عافي شو عامل أم الياس؟
1: يتعمل عمايلها إن شاء الله شو بعد عامل إملي شو
4: اكتشفنا
1: إيه
4: إن عاملي
1: إيه
4: كس كس كس كس
1: وجا يخلعني على كس كس كس كس كس كس شو لمين عامل كس كس كس
4: كس كس كس كس كوساينر كوساينر لابن خيا
1: كوساينر
4: إيه وخرب لي الكريكريد تبعه وهي خربت لي الكريكريد تبعي
1: لك يا شحاري على الكس كس كس والكريكريكريك ويبعث لك برد يا إملي سحكيك وهرار وانت جهل نفسك
4: آه. والله إذا العصابة ما قتلتها يعني حالي ثاني ببدي اتبع بإيدي
1: هيك رجعت سمعت شي من العصابة هيدي
4: لا
1: هي.
4: بس أنا جهزت كل شي حجزت الفيونرال هوم
1: ايه
4: ووصيت على التابوت والاكليل
1: ايه
4: وجبت لها فستان البرزي
1: ايه
4: هدي كمان شوفي
1: هي شو هيدا شو هيدا ترجيني شو صورة أم الياس انتقلت إلى رحمتي تعالى بولين زخيف والهيدي شو هيدي
4: ورقة النعوي
1: إيه؟
4: عبيناها وصارت جاهزة بدون تاريخ إيه؟ إلا لما يعلن وفاتها بنعبي التاريخ بإيدينا إيه
1: والله جهز كان حالك كل شي يعني
4: كل شي صار زي العقة منا هي
1: إيه الله يسهل العقة منا يعني إيه؟ إن شاء الله بتتسهل أمورنا
4: ورق الإنشورنس عبيتهم وصاروا جاهزين
1: حتى ورق الإنشورنس عبيهم يي لك مالله طلب لك إيه كلهم عبيه
4: بكره بعد وفاتها بيومين ثلاثه بقدم الطلب إيه؟ بعد شهر شهرين إيه؟ بقبض ربع مليون دولار
1: ايه مانشل ام الياس بربع مليون
4: إيه؟
1: دولار ايه ولا هيك لانشل اني لابو حسين ايه لك انت لما انشلت ام الياس اجوا كشفوا علي فحصوها شيء خايف يعني اذا اني انشلت بو حسين واجا كشفوا علي وشافوا شو عنده ولك بربع دولار بانشلوا لي شيء بربع دولار ليك
4: ايه
1: انا عندي فكرة شو قولك بعد ما تقبض الربع مليون دولار نتناسب انا وجع يخلعني قالوا لك عني هوية انا جمع انتيكا بكفيش اللي عندي يعني ولك تجوزك اختي
4: ايه
1: عشان بدي افكر ايه تجوزك ايه
4: انا حبيتها من اول ما شفتها
1: ايه حبك برص ستي خرص عشرة مكرس صحيح ان شاء الله بعدك عم تحب بهالايام ولا بهالعمر بعدك بتحب
4: الحب ما له عمر يا أمي الياس يا أمي حسين
1: إيه؟
4: بعدين أنا لو مش بعدني عدمة أمي الياس
1: إيه؟
4: كنت تجوزتها من أول ما شفتها إيه؟ ما بعرف كيف دخلت مخي دغري وحسيت بعرفها من سنين
1: إيه؟ خلص نتكل على الله ونجوزكم بكرة بس تقبض الجائزة والله نجوزك إياها والله
4: بس عنا مشكلة
1: إيه مشكلة شو كل مشكلة وإلى حال شو المشكلة
4: أنا مسيحي
1: إيه؟
4: وإنتوا إسلام
1: إيه شو فيه مش انتو بتؤمنوا بالله ونحن بنؤمن بالله اذا انتو نحن بنؤمن بالله نفسه عشو بدنا نكون مختلفين هلا كيف بنصلي له كيف بنعبد له ما بهم انتو بتركعوا نحن بنسجد ما بهم انتو بتدق اجراس نحن بنقدم ما بهم بالنهايه نحن وانتو الله طبعنا واحد
4: والله الكل عم يتقاتل على الله والله للكل
1: الله للكل لك
3: والله عمي
1: يا عم السيسانس يا أرض احفظي ما عليكي حوطتك بالله من عان امك وابوك، من عان اللي بحبوك. يا يخزل عان
0: مرت عمي،
1: يا عيون مرت عمك، يا ببو عين مرت عمك.
0: عم يجعني راسي.
1: يسلمة راسك، راسي ولا راسك أنا.
0: وحسيته رح يبج.
1: يبج بالياس ولا تبجي أنت.
0: بدي ترقيلي، يمكن صايبيني عين.
1: تنعور عيون اللي صايبينك بالعين. عشو بدي يصبوكي بالعين، إلي عشو بدي يصبوكي بالعين. فوتي جيبيلي نقطة مي بلكي برقيلك عليها شوي.
0: أنا بدي جبلك مي؟
1: لا لا، أنا على راسي، على أبوعة راسي أنا فوت جبلك مي. كوماري كوماري
0: كوماري مش هون، بعدت مع خالتي فاتن تجيب لي البلاك فيري الجديد اللي وصيتها لي.
1: ايه جبتي بلاك فيري؟ ايه. مش طيب البلاك فيري، ستروبري مش أطيب.
0: البلاك فيري تليفون تليفون يا جهلة، تقدمي شوي بالتكنولوجي.
1: ايه أنا بالمرة بالتكنولوجي بعرف شي، مع انه امي الياس هلا عم تساعدني. الحكي بيناتنا من كم يوم فتحت لي صفحة على الفيسبوك، قالت لي
0: فيسبوك فيسبوك.
1: ايه على الفيسبوك قالت لي، علمتني اياها ام حسين. اي ام اش يو اس اس اي

0: هنا راديو كوكبة.
1: وين صارت الراوة؟
2: على راسي على راسي أنا على راسي. عشو بدي يسبوها بالعين بدي أعرف عشو بدي يسبوها بالعين.
1: أنت هون؟ ما شفتك. بعدك عم بتدور على المليه.
2: غيشي وميشي. رقيتك مرقيتك. فعدتك ملقيتك. بالشرد بالمرد بتعيشي ولا للقرد؟ لايك عليك عين. خلي خلي شربيها. ايه بالهنا والشفا ان شاء الله.
1: هيدي من ايدك شو بطل الحكي؟ ايه المحروس ابنك وين؟
2: يا حسان.
1: ايه
2: حسان عم يبرم من محامي لمحامي شوف اذا بيستلموا له قصة هالمحطة لنشوف شو بدنا نعمل.
1: يدور عمخه قبل المحامي. ايه لانه ابنك بلا مخ.
2: ايه بلا مخ بعد عافية بلا مخ.
1: ابنك ان زتيتيه بالبحر بالنهر او بالليك ما بيغرق. بتعرفي ليش؟
2: ليش؟
1: لانه لوح.
2: ايه والله لوح لوح لاح لاح بالمرة كل أمر يقول عنه لاح لحاك.
1: أنا فيتني ما إيه؟ حدا يزعجني.
2: لا لا ما حدا رح يزعجك. يا تغندر تغندر يا أخ.
1: مفهوم
2: مفهوم مفهوم مفهوم على راسي. لك مش الحق عليك. أخ حق اللاح اللي عندي. أخ ضبط فينا أول المثل يا أبو اليأس. بعد ما كنت سيدة صرت بدي بوس إيده. يقطع هالكلمة بعزيك.
3: شوفي
2: تفضل جيبت 5 سكوب.
3: ايه المدام ما بيشبع هون. إيه؟ انتو ما بيجيب اكل انتو نورية.
2: ايه
3: شو نورية
2: لكن تفضل. ايه بيرضى عليك يا ابو اليس. شوف لي مين في على الباب الله يخليك. ايه ايه وشو صار شو صار بعدين اكل
3: مدام بيخلص 5 سكوب وبيصير وي وي ايمرجنسي
2: يمشحر رح بي. الله لا يشبع ان شاء الله. حدا بياكل 5 سكوب 5 سكوب يمشحر الله
4: بليز بي ويز يو.
2: وعليكم البيس ومرسي الله وبركيته. Who is you?
4: I'm John Smith, Jehovah Witness.
2: Who?
4: Jehovah Witness.
2: Have a witness. شو يعني have a witness here?
3: Witness يعني شو witness؟
2: شو بعرف عم تسأليني عم بسألك شو؟
3: Have a witness يعني لما بيروح على محكمة.
2: إيه.
3: Judge بيقول you have a witness.
2: إيه. Yeah. لك يمكن هيدا المحامي.
3: إيه محامي.
2: أريو أريو زا أريو كي بيقولوا محامي بلي ولك روحي روحي عايتي لي لأختي فاتي عجبي. أريو هير تو هيلب؟
4: يس أم هير تو هيلب يو.
2: هيا هالمحامي لكن قلت أنا from the moment I saw you I said help wanted come. اجيتوا الله جيب. أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
4: What؟
2: إيه أهلا وسهلا. إيه أهلا.
4: I'm John Smith Jehovah Witness.
2: إيه have a witness. أني نو have a witness هلا. With you, with your help, me have a witness. Eh?
4: Great. Well, I'm here to help you.
2: Eh, ahla sahla. Allah ba'atak. God send you. Eh?
4: Hallelujah. God is the Lord.
2: Eh, ahla sahla. Ya hala, ya hala. Tfaddal, tfaddal. Sit, sit. Ahla sahla. Hala, ibni biji, my son. Hala, ubi khabrak illi bidu ye. Ya hala, ya hala. Adash. How much watch?
4: What?
2: How much watch? Adash siya.
4: How much is my watch?
2: Hey, how much watch?
4: Oh, that was a gift.
2: Hey, nice, nice. Hey, oh, how much watch?
4: I said that was a gift.
2: Hey, I know. حلوة كتير هل ديت اللي جابوها. طيب أداش الساعة. How much watch هلا؟ أداش how much?
4: Are you asking about the time?
2: Hey, how much أداش? How much?
4: It's 3:30.
2: 3:30, AM or FM?
4: You mean AM or PM?
2: إيه إيه أم أر بي أم؟
4: No it's PM.
2: بي أم تري 3:15 يعني إيه عال صار لك my son come in one watch بعد ساعة بيجي. Okay. In one watch.
4: Well let's pray.
2: ها؟ Huh? Let's pray. أنا صليت الظهر والمغرب بكير عليه. Me pray already. Me pray.
4: Well let's ask the Lord for your salvation. Do you need salvation?
2: Do I need to wear
4: salvation?
2: Salvation, show salvation, salvation, sell, يعني ببيع بس salvation. Sell what?
4: Salvation.
2: Salvation, هذه.

0: مشمير عليه شو هي فيشن وهيدي how much cost هيدي
1: salvation the Lord's gift to the sinners is free
0: free هات عطيني أربعة منا لكين give me one for husband one for son one for me one يلا ببعتها على البنين كمان شو هي هيدي يلا yes
1: so you need salvation for your entire family
0: yes معلوم هي أول مرة بشوف محامي أنا بيعطي كل هالمحامية بإيش yes لك يا كماري
2: yes ماما yes
0: وين صارت اختفعت من وين
2: بحمام عم بغني
0: عم تغني شو عم تغني شو
2: يلا بينا يلا يا حبيبي يلا
0: ولك يمسحر ولك يمسحر روحي دقي عليا وقولي لي امرجنسي روحي
2: حبيبي انت كمان
0: أنا جنسي أنا بنساني مش مفاية مشحرين أنا أهلا وسهلا يا هلا my son come and tell you about a problem about help want from you how's my English إنجليزيتي منيحة يا understanding my English
1: yeah but forget about your son's problems let's talk about your problems
0: my problem أنا ما عنديش problemات the problem with my son my son, yeah, Mister, he are a big donkey. حمارك بيا. He was good boy, honest, وماشي دغري يعني هيك straight. Until he met his partner. His partner started playing with his صار يلعب له بعقليته. Playing with his. كيف بيقولوا عقليته بالإنجليزي؟ كيف بيقولوا عقليته يا محسن؟ كيف بيقولوها بالإنجليزي؟ ناتس يمكن. بالي أني سمعتها بس واحد يقولوا أخوة بيقولوا هيز ناتس بلا عقل. بلا هيها. You with me?
1: I'm trying.
0: Understanding me?
1: Lord help me.
0: So the partner started playing with his nuts. Until he changed him completely. My son, no more good boy, no more honest, no more straight. And he started playing with everyone. No good play. Sali yalab haki gala.
1: Let's see here. Leviticus 18:22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind, for it is abomination.
0: هيك بدي اياك تحكي قدام القاضي وتقول له ابني بري وما عملش كل هالتغليل يسلم تمك على كل كلمه قلتها مع اني ما فهمتش ولا كلمه منك سلم تمك فماي سان صار يلعب على كل شيء صار يلعب الكريدت كارد الموركج وكل شيء خبص بكل شيء وانا I always tell my son your partner is no good شريكك مش هين شو بدك فيه اتركه leave him we are example يعني مثل بالعربي بيقول العب وحدك تيجي راضي العب play with yourself you come happy وأنا I always tell my son play with yourself like play with yourself you come happy الشراكة فيها وجعة راس like no هذاك after
1: that's what you teach your son
0: but he no listen to me
1: so your son's a ho ho ho
0: Well, شو بك صار عم تحكي بوليس البيي
1: Oh my Lord, I cannot see it. Your son is not straight.
0: No, not anymore.
1: Must pray for his soul.
0: ولك يا شو بك قلت لك شو بدك تري الشيخ محمود بصليش قدها
1: Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. What's your son's name?
0: In Arabic or in English?
1: It doesn't matter.
0: In Arabic, Hassan. In English, Hass.
1: Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. Has for whom we beg the aid of thy pity and mercy. Amen.
0: Allah يتقبل منك يا رب. سلم تمنا.
1: So your son is gay?
0: Huh?
1: Gay.
0: جاي
3: خالتي
0: شو الجاي شو الجاي شو الجاي يا خالتي شو الجاي
3: شو
0: جاي جاي شو يعني جاي
3: يعني سعيد مبسوط بعثتي أنا هلا
0: مبسوط
3: إيه
0: سام مبسوط نل البسط المشحر هيدا
3: خالتي عندك مدقة كبة
0: لا شو بدك تدقي كبة
3: لا بس بدي أعمل هيدي كنت كشرن كبة أنا بفرجيها هيك جيش
0: ونار الله يعينك سائل عليك أنت وشرن المبسوط نل المبسوط المشحر أخ على هالعلقة اللي علي
4: ما في أحلى من أفلام فريد الأطرش
0: إيه والله ما في حدا مبسوط بهالبيت إلا أنت والله He is gay
4: مين هالشتلة؟
0: هيدا المحامي
4: محامي لك يا هلي يا هلي بالمحامي جيتوا هلا جيبك يا هلي لك يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي وهيدا قديش بده يكلفني؟
0: شو بعرفني ما سألتوش بس الله وابن ناس وآدم يكلفني بيصلي وبعدين قال لي بده يعطيني فيشن فيشن ببليش
4: شو
0: ما بعرف قال لي فيشن بده كان بده يبيعني اياه هون بعدين قال لي بده يعطيني اياهم ببليش
4: شو فيشن؟
0: شو بعرفني يعني قال لي بده يعطيني اياهم
4: ببليش لك هاو ماتش هاو ماتش
5: How much what?
4: Look how much service you.
5: Oh, my service is free.
4: Free! Everything is free! Everything is free! Everything is free!
5: Yes! And the Lord will keep me in His grace and lead me in the way of salvation.
0: Hey, hey, hey, شفت اللي قالها هذي.
5: Will you accept the Lord's salvation?
0: Yes.
5: Well, let's start.
0: يلا إن شاء الله يعطينا يوم هلا.
5: Tell me more.
0: Hey, tell you more.
5: Tell me about your life, your family, your beliefs, your life story.
0: In English,
5: preferably.
0: I kept telling you how to be in English.
4: Rakete, I'm speaking in Arabic and I'm translating.
0: Okay, if me speak Arabic, and him translate you.
5: Lord, okay. Have mercy on my soul.
0: في ليلة من ليالي أضال هالدار في ضيعة من قرى لبنان الجنوبي أبصرت جميلي بنت محمود بو علي رضا النور. وكانت السابعة بين أخواتها ولك شو بيك منك شو عم ترجم بني
4: لك لشو الحاجة كله لشو
0: لك شو قال لي بدي قصة حياتي اللايف ستوري
4: ايه وشو بده باللايف ستوري طبعي
0: ايه بلكي بده ينشره ويعملها كتاب
4: ايه يا هيري الكلينتون انت على شو بده ينشر قصة حياتي على انجازاتك العلمية ولا على حركات التحرر يلي يتيها بالعالم
0: شو بعرف بلكي على الخلفي اللي مخلفتها
4: لك شو مخلفي يا بابا انت شو بخلفي أوباما؟ لك الزلمة جاي بده يساعدنا ويمسك لنا القضية وبركي برجع له المحطة لحسين شو بده قصة حياتك؟ احكي له عن حسين
0: هي قولك معك حق مزبوط أنا شو عم خبره عن حال لسه خبره حسين ايه مزبوط Are you with us?
5: Physically
0: في ليلة من ليالي تموز لما بيغلي المي بالكوز ولد حسين بن هاني بن شكر
4: الله بكفي بس بكفي تقبري طموز بعزل كوز تبعي ولد حسين بن هاني بن شكر الله رح حسن كامل الصباح هو لك ليه لأبنك عليته بيغضوا وبيعطوا وبينضحك عليه بسهولة بلما خلق هو هيك
0: ايه زبط فينا قول المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح
4: ابنك لا ديك ولا فصيح ولا بصيح
0: اخ تفضل ايه تفضل like there is it is we is مثل example in Arabic Describe my son مزبوط بيقول الديك الفصيح من البيضة كيف بيقولوا ديك بالإنجليزي؟
4: chicken
0: يعني دجاجة
4: male chicken
0: male chicken
4: بركة chicken male
0: do you know what's a chicken male
5: chicken male
0: how about male chicken
5: male chicken
0: شو هذي لا هيدي ولا هيدي فهمين عليها How about the chicken husband?
5: Chicken husband?
0: ولا شو بقى كلمة بقول لك كلمة بتجاوبني عليها. Chicken husband. Like if me chicken. وهم husband me. What's name of husband?
5: I don't know. You didn't introduce us properly. What's your name, sir?
4: Hanny.
5: Well, his name is Hanny.
0: عنجد. والله زدنا معك. مني I know his name is Hanny. I don't mean his name, and I mean the name of the husband of chicken.
5: What chicken?
0: Well, I feel like chicken meat.
4: أنت ما حفيد تكلم عليك بشغلة أنت. Sir, are you a chicken?
5: No, I'm not a chicken.
4: Good. Me not chicken.
5: Okay.
4: But her a chicken. يعني هلا أنت you not chicken. Me not chicken, but her a chicken. So what's the name of husband of a chicken?
0: أفهمك هلا جيو يلا جيو
5: Okay. If she's the chicken and you're her husband, well, then your name's Hen.
0: No.
5: His name's not Hen?
0: Yes.
5: Let's pray.
0: يا ارجع لي للصلاة هيدا.
5: God of heaven, God of earth, come to my assistance.
0: أم السلم تديك بلكي بيفهم عليك.
4: أولاد. كي كي كي كي كي كي كي كي
0: كي كي كي كي ولك شو هالديك هيدا؟
4: هيدا ديك مدرن.
0: هيدا ديك مخنث هيدا.
4: هيدا اللي طلع معي هلا.
0: آخ لك إشحار أنا لك حتى بالتمثيل مش طالع بإيدك تعمل ديك كي كي كي
4: هيدا دي
0: هيدا دي يلا
4: لكن أنا بعمل الجيجي وانت عمل الديك
0: إيه يلا يلا لشوف إيه كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي
4: كي كي كي
0: كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي ولك شو هالدجاجي هيدي؟
4: لك هيدي الدجاجة عم بتبيض. مين هاي؟ مين هاي؟
0: هيدا المحامي هيدا المحامي. What do you call this?
5: Insanity.
0: شو insanity بالإنجليزي؟
4: يعني مخشخشين.
0: بعده ما فهمش على الله. كملوا البقبقة يا.
4: نشعت حالي تليده.
0: عم نحاول نلاقي كلمة ديك بالانجليزي.
4: ديك؟
0: ايه ايه كيك
4: كاك
0: شو ايه؟
4: كاك
0: كاك؟
4: ايه
0: هيها؟
4: هي هي
0: ايه تعال
4: كفي بكبكي
0: تعال
4: شو لقيتوها؟
0: لقينيها طلعت كاك الله يعطيك عتاب يلا
4: قليلوا ايها
0: قليلوا ايها هلا لقينا كلمة كاك بدنا نلاقي كلمة فصيح
4: ايه
0: ما نحن عم
4: شو عم تحاكي ليلو
0: عم بدنا نقول له الديك الفصيح إيه؟ من البيضه بيصيح
4: ايه
0: ليه هلا شو بده
4: الديك الفصيح ذا جود كاك فروم ايج شوت
0: يا عمي ما اشترك انت قلنا ثلاث ارباع الساعه انا وبحسان لقينا كلمه ديك انت ترجمت المثل كله بلحظه
4: ايه ولا شو مفكره هي ها هيدا مخ
0: ايه وانا كل عمري اقول ام الياس هيدا بلا مخ بالمره لكن ترجمي لنا شي مثلتين
4: شو بدك ترجم لك؟
0: ترجمي لي لشوف ترجمي لي مقصر وفي الصحامي
4: شورتي وذ هات فارتي
0: ترجمي لي
4: شو بدك ترجم لك؟
0: درت الأطرش فص لا سمع ولا حس
4: ولي دخلك أنت وأمتالك كلها فصوص بفصوص لك عبقنا من الريحة
0: ترجميلي
4: شو بدك؟
0: انتور يك ديش تينبط الحشيش
4: Wait my ass to grow grass
0: ترجميلي هيدي
4: شو؟
0: يا حماري يا جدع
4: يا حماري يا جدع
0: يا مشنشل بالودع لا تعنفس يا حماري مين ما عنفس وقع
4: سهلة هيدي
0: يا
4: حماري يا جدع
0: يا
4: بغسي للزلمة قاعد هوني مثل السطلة لك هذا مش هنرجع الساعة شو معه يا جماعة معقولة يعني
0: يه عفوا هاو ار يو جود انت هاو ار يو انت شو هلا
4: حاتي بالوجه فيتا اسلق راس بطاطا
0: كل الرز رز مسلوق ارخص لا تواخذني يا عمي مشحر نسيناه هذا وروروي
5: باردن مي
0: وروروي
5: Say it again.
0: Where?
5: Are you speaking English?
0: I'm trying.
4: هيدا انجليزي اللي عم تحكي.
0: ايش اسبانيولي عم بسألوا وين كنا. Where?
5: Oh, where were we? Yes, you were telling me about your son, some type of example.
0: ايه الاكزامبل اللي كنا عم نحاول نقول لك عنه. ايه الديك الفصيح. كيف قالت ام الياس؟ The good cock from egg shout.
5: Oh my lord.
0: My son, from the beginning, no good cock. His dad, good cock.
5: No.
0: You're right to tell me to buy you egg shout.
5: James 1:5. If any one of you is lacking in wisdom, let him keep on asking God, for he gives generously to all. Ma'am, I know what your problem is.
0: You know what my problem is?
5: You are lacking of peace, inner peace.
6: إيه. Well, can you help me with a problem?
5: The solution for all your problems is here.
4: شو هو هيدي؟
6: شو بعرفني بلكي الدستور الأمريكي هيدا.
5: Take it, open it, read it, and when you open this book, peace will come to you.
6: إيه. Take it, open it, read it. One come base come to me.
4: أنا بعد نقرا الدساتير نحنا.
6: طول بيلك طول بيلك تايبو ويردونا المحطة وكل شيء نفتح ونقرأ وكل شيء.
5: Yeah yeah yeah. Peace will come to you and your whole family.
6: إيه منيخذ نقرا شو هو
3: لكن.
7: صحتين
6: عقلبي
7: مطرح ما يسري يمري
6: والآيلة
7: شو عم تاكلي؟
6: سرمية
7: طيبين؟
6: لا مش طيبين أبنى
7: هيكي؟ تعني لعب شي لعبي
6: مش فاضي عم باكل عنب
7: ايه ولك لعبة بالعنب تلعبي؟
6: لعبة بالعنب؟
7: ايه لعبة بالعنب تلعبي؟
6: شو هي هاللعبة؟
7: وليك بتعرف الأبجدية؟
6: الـ ABC؟
7: الأبجدية بالعربي
6: الألف بي؟
7: ايه بتعرفيها؟
6: ايه بعرفها
7: ايه طيب هلأ نلعب لعبة هي لعبة أنا مألفتها
6: ايه
7: هلأ أنت بتقولي حرف وأنا بحرف
6: ايه
7: بنقول الأبجدية كلها
6: ايه
7: وكل حرف عليه نقطة بيطلع لك حبة
6: ايه
7: وإذا عليه نقطتين بيطلع لك حبتين
6: ايه
7: ونقول الأبجدية كلها على الآخر واللي بيجمع أكثر شيء بيربح
6: منقول الأبجدية أنت حرف وأني حرف
7: إيه؟
6: والحرف اللي على نقطة بياخد حبة إيه؟ وعلى نقطتين بياخد حبتين
7: إيه؟
6: وبعدين شو بصير؟
7: بنشوف منقول الأبجدية كلها واللي بيجمع أكثر شيء بيكون هو ربح شو بتلعبي؟
6: إيه هيك بنجرب لنشوف
7: يلا
6: لعبنتي قبل بمرة
7: العبيها هلا حلو حلو إيه يلا
6: ألف
7: ب حبة يطلع لي
6: إيه؟ طولي بالك يا حربوقة أنت بدك إني أنا بلش الألف الألف ما عليهاش نقطة لا أنت بلشي
7: طيب أنا بلش
6: إيه
7: ألف
6: ايه يلا ب نقطه باخذ حبه
7: حبه ايه
6: هيدي ب
7: ت حبتين هيدين
6: اه ت ثلاث حبات هي وحده اثنين ثلاثه
7: ج حبه
6: ح
7: خ حبه
6: د
7: د حبه
6: ر
7: ز
6: س
7: ش ت
6: ص
7: ض
6: ط
7: ظ
6: ع
7: غ
6: في في في في حبة حبة حبة إيه
7: قاف حبتين
6: كاف
7: لام
6: ميم
7: نون حبة
6: هي
7: واو
6: لما ليه
7: يي حبتين لا أنا بحكي
6: يسمي الفراغ إن شاء الله يك أكلتني العنقود وأني لايك يا يا مشحة أنا مش حق عليك الحق علي أنا الهبل اللي صدقتك قال وبدي ألعب معك تلعبي بالأربع إن شاء الله
7: تاني لعب بعد مرة
6: لا بديش ألعب تلعبي بالأربع أكلت العنقود وأني لا بقول لك إيه إيه بنلعب بنلعب
7: تلعبي
6: بس هالمرة أنا بدي بلش شو أنت أشط أشطر مني يعني
7: إيه إيه موافقة
6: إيه ها ألف هي بشرح ياخذ حبي
7: أنا بي باخذ حبي يلا
6: تي باخذ حبتين
7: تي ثلاث حبات
6: إيه جيم حبة
7: خا حبة
6: إيه دال
7: دال حبة
6: رين
7: زين حبة
6: سين
7: سين سين حبيت
6: صاد
7: ضاد حبة
6: لك يا مشحرة كيف صار ها؟
7: شو صار؟
6: لك بلشت انت ربحاني وبلشت اني ربحاني
7: ايه شو مش عم تعرفي تلعبي
6: لك مش حق عليك حق علي اني الهبل اللي صدقتي لعنة طلعت لي العنقود واني مثل الهبل عم بتفرج عليك بحسين
4: شو؟
6: تعال نلعب
4: مش هل
6: ولك بخاطري شي مره اقول لك تعال نلعب تقول لي ايه لا بالنهار ولا بالليل انت
4: لك تلعب بالاربعه لك ليش ما لعبتيش انت وهذا المحامي اللي جبتيه لابني
6: اي محامي
4: لك هذا الزلمه اللي قعدتي تحكي وياه انت ويا ساعتين وكنت فكرتيه محامي
6: ايه شو بعرفني فيت لهون وقالنا ويتنس ما ويتنس وكنت اني وقماري هون فكرني محامي ولا فكرني هيك
7: لك هالمحامي وهالتعكير شهود يهوى كمان
6: ايه شو هذا الشهود يهوى دخلك؟
7: ولك هاولي بدعة يهودية عم بيحاولوا يخربوا بالمسيحية
6: ايه؟ بدعة إيه؟ يهودية؟
7: ايه هيك
6: اه والله
7: ايه
6: هلا اللي كان عندنا يهودي
7: ايه ايه يمكن ايه
0: يا مشحر انا
7: شو
0: كان عندنا بالبيت يا هو ولي يا مشحر انا ولكن عرف فينا الحزب شو بنعمل يا هلا
4: يعني هودي مش مسيحية؟
7: لك هودي لا مسيحية ولا شيء. لك هودي ما بيأمنوا مثلنا ولا بيصوموا ولا بيصلوا.
0: إيه؟ ليش أنتوا بتصوموا؟ ما نكون بتفطروا الساعة 12 أنت.
7: ولك نحنا مش الصيام اللي عندنا صعب. القطاعة هي صعبة.
0: شو إيه؟
7: قطاعة. إيه.
0: شو قطاعة يعني؟
7: ولك منقطع عن كل شيء يعني منكلش لحمة ولا جبنة ولا زفرة ولا لبنة. وكله بيض وهيك كله ما بناكله
0: كل شيء وهيك كمان
7: كله جيش هي ما بندق فيه كل الاشياء
0: والله
7: ايه
0: شو بتاكلوا لك ايه
7: يعني حبوب وخضره يعني بدك تقولي مجدره وفول وفليفل 40 يوم ليطلع من العين
0: والله ايه. لا وين احنا صيامنا احلى بكتير نطبخ طبخ ليوم الطبخ قال بنطبخ بشهر قد ما بنطبخ بسنه والله نحن الأيام الماضي زدت لي شيء 14 باوند والله انا
7: ايه انتوا صايرين زدوها بالصيام
0: ايه نحن لكن كل شيء عندنا بالصيام بيزيد نحن بيزيد التقوى والصلاه وعمل الخير والكوليسترول التريجلسيريد اللحاد السكري كله بيزيد عندنا الضغط وكل شيء
7: ولك نحن ما بنصدق يخلص الصيام لان كلنا شيء شوي
0: ايه نحن ما بنصدق يخلص الصيام ويجي العيد لنوقف الاكل نحن
7: لكن ونحن بالصيام يعني في كثير ما بياكلوا حلويات وحلو وشوكولا هيك كله ما بياكلوه وبيربطوا المي بالصيام
0: شو
7: بيربطوا المي
0: بيربطوا المي شو يعني بيربطوا المي
7: ولك هيدي كلمه هيك بيقولوها بيربطوا المي لانه ما فيهم يتجوزوا لانه ما فيهم يعملوا هيك الشغله
0: والله
7: ايه
0: بالصيام فيهم يتجوزوا
7: لا
0: ما بيعملوا شريك ابدا
7: ممنوع ايه
0: والله
7: ايه
0: كل السيام
7: كل السيام
0: عجب
7: بيربطوا المي
0: والله بحسان
8: شو
0: ولك ترينا مسيحيين احنا مش عارفين لك المي مربوطة عنا الى اكثر من 20 سنة
7: مربوطة
0: يا حاسبتي يا وجعي يا حزني مربوطة ولا نقطة عم تمصي ولا نقطة هاي
7: أبداً
0: ما في شيء آخ وكل ما بقله سقيني شوي بيقلي ما عندي مي والمي مربوطة يا أفندي
9: وديرم ديرم وديرم ديرم
0: ديرارارام ولك آخ منك يا أبو حسين آخ هو ديروا المي
9: ديروا المي
0: وخليها
9: تشرب كل الحي
0: وخليها تشرب كل الدنيا ونغني ونقلها خي وديروا المي
9: ديروا المي
0: هلا صرت افهم غنيتها لفيروز
7: هاي يمكن غنيتها لعاصي بعد كم يوم من الصيام قالت له دير المي
0: شو يا ابو حسين بدكش تدير المي صوبنا شوية
4: لك يديرك عزراعي اللي صوبه لك بعدت بينك انت وياها لك انك انت جاوزك عم يبرم عليك وانت ابنك وصلنا للحديد وديرين لي هوني رأس الأغيني
0: عامنا نقص بنغني هوني لننسى وجعنا
4: لك لش وجع ابنك بينتسى هو أعلى بمصيب إن شاء الله نقدر نطلع منه
0: ايه الله يعينك يا حسين داير من محامي لمحامي وفيش محامي ناوي يحمل له هالقضية يمسك له القضية
7: يا حسين شو صار
4: وانت شو يا ملي شو
7: شو
4: سلامتك يعني بس عم شوفك اذا مبسوطة عنا مضايقة من شيء بيزبك شيء بدك شيء يعني
7: مضايقة مضايقة ولا شيء شو بدي يضايقني البيت واحلى كمان لا بلا هي طع عمرها الغسالة اللي عندكم كرمالهم تابع بزن فيها
0: غسالة
7: النشافة مش النشافة
0: ايه ام الياس
7: نعم
0: المشكلة مش من النشيف
7: من شو؟
0: المشكلة من البراد حاكم كيف ما بضايقك بلاقي راسك بهالبراد يعني
7: تعرفي شو؟ أنا لما أكون بالبيت ما باكل كثير.
0: إيه؟
7: بس لما أكون برا باكل قد خمس زل.
0: إيه اعتبري حالك ببيتك هون لك إيه؟ اعتبري حالك ببيتك هون.
4: يا منيس يا منيس ما تزعليش مني يعني بصراحة يعني تخديها هون خيمتي عنا مش ناوي ترجعوا على بيتكم.
7: كيف بدي أرجع وليس بدي
0: يقتلني؟ حالف يمين بدي أحط رصاصة براسك يا مين.
4: إيه أنا إذا كنت محله بعمل مثله.
0: إذا كنت محله بتقتلني؟
4: إيه بقتلك وبشرحك وبفصفص عظمك على اللحمة وبحطك بالجاربج ديسبوزل شقفة شقفة وخليك توصلي للمجرير وكل ما شدي السيفون خليك تبعدي عني أكتر وأكتر خليني لأوك.
0: يا مسحرة ليك أنت شهدي على حكيتك.
7: إيه
0: إذا شي مرة اختفى أثري بتعرفي شو لازم تعمل.
7: إيه بوقف دق السيفون.
0: لك لا
7: شو؟
0: بتروحي بتخبري البوليس.
7: إيه البوليس بوليس.
4: قومي قومي يا ملياس قومي روح لعند جوزك واعترفي له بكل شيء من طقطقه للسلام عليكم. لك ابو الياس قلبه طيب وما بيأذي حدا. خلاص روح لعنده خبري كل شيء واطلبوا منه السميح. يلا
7: إيه انت شو بتشوري علي؟
0: اني لك عارفين ايش شور شيء يعني ما بدي اديش اتدخل بس لك يعني الزلمه كلمه بتاخده وكلمه بتجيبه. روحي كلمتين احكي هكي بطريقه وبعدين هلا يمكن خف غضبه عليك شوي وبتعرفي شو بقدر يسامحك. شو شو شو شو شو بدي ادي غير هيك يعني
7: يعني انت بتضمنه يا
4: خلص انا بتضلك ايه قومي عليك الامان ما راح يعمل لك شيء قومي
0: ايه تكدع على الله وروح شو بدك تضلك عندنا كل العمر بالنهايه بالنهايه بدك تروح تخبري
7: ايه يلا روح لكن يلا بخاطركم يا شبيع استروا ما شفتوا منك
0: ايه ايه راح نستر كثير
7: ما بدوش طولنا عليك لايكي المرات عندي فاضي يمكن هيك لشيء
0: ايه ايه سحطان عافية
7: يلا بخاطركم يا جميع
0: مع السلامة مع السلامة أولك بيعمل لها شيء بوليس
4: لك يضرب منه لعيلة إن شاء الله يقبره
0: ولك ليه؟ مرة التجت لعندك بتروح بتسلمها هاك
4: لك المرة غلطت بحق أو بحق جوزها أو بحق الكل ولازم تنال جزاء الله يرحمك يا بي كان يضل يقلي المرة مثل السجيدة من فترة لفترة بدها تنفض
0: دخلك أنت وبيك وين رايح؟
4: رايح جرب هالسيفون بركي عزني بهاليومين
0: إيه دخلك أنت وأمتيرك أنت وبيك الله يعين أم الياس على هالوقعة هيدا أبو الياس بنص عائل شو أبو حسين لا شو بعقله الكامل يعني هو إيه ياس
8: يو مزلزيت
0: ياس شو هيدا الباب البيت اللي فيت اللي طالع طالع البيت
8: Hello, I'm Barb Wieland from Homeland Security.
0: From where?
8: Homeland Security.
0: Homeland Security, Home Security. شو هي شركة الألارم يعني؟ سام بده يركب ألام بالبيت عشو خايف على مصريات وما راحوا ماي سان نات هي نات هي
8: نو بروبلم ام جست هير تو اسك يو ا فيو كويستشنز
0: اني اسك مي فر اسك مي ايه اسك مي تفضل اهلا وسهلا كم اهلا وسهلا ايه شو هذا يا عم ايه يس نعم شو فيني اساعدك
8: وات از يور نيم
0: اني ماي نيم جميل
8: كان يو سبيل ات فور مي
0: جميلي جي از جزر اي از عطايف ام از ام از مجدره اي ال از لبن ام ورز اي
8: ام سوري اي دينت جيت ذات هاو دو يو سي يور نيم اجين
0: جميلي جميلي
8: او وير نوت لوكينج فور يو ام لوكينج فور كازني
0: كازني كازني معنيش خزنه اي عم دور على خزنه خزنه خزنه نات هير كم ان وان واتش يو كم ان وان واتش ساعه خزنه ار هير
8: نو بروبلم I'll come back.
0: Hey, طيب, can I help you with something, Anna?
8: No, I want to speak to Kazmi and her new husband.
0: Hey,
8: goodbye.
0: Hey, مع السلامة. شركة الألام شو بده بخزني وبحسان. والله مني عم بفهم شيء يعني هلا قبل بعد ولا شو عم بفهم شيء يعني.
10: هذي من يم اللي كانت ها؟
0: يم شحر لحقها هذي كانت عم تسأل عنك هذي من شركة الألام يمكن.
10: شركة الألام.
0: ايه هوم سيكوريتي قالت لي هوملاند سيكوريتي. ايه.
10: هوملاند سيكوريتي.
0: ايه.
10: يعني الإميجريشن شو بده شو قالت لك؟
0: هيدي كانت الاميجريشن يا مشحة شو بعرفني يعني سألتني عن خزني وعنك قلت لها هلأ بيجوا بعد شوي يعني
10: هلأ لبعض ناقصني يا اتورط مع الاميجريشن مش كيف اللي صار فيه اليوم
0: لشو صار فيك تقبرني اليوم
10: اجا البوليس وطلعني من المحطة بالقوة
0: طلعك بالقوة
10: ايه
0: ما قلتلوش هيدي محطتي من سنين انا ها
10: قلتلن يا امي قلتلو قال بس بالقانون صارت للبنوكة
0: لك هيك تعبك وجناك هيك تعبك وشعاك يروح هيك لك سنين عم تشتغل وتعيش من هالمحطة تروح منك هيك بساعة سماعة
10: هيدا مش حق يا عمي هيدا مش عدل هيدا ضد القانون
0: ليش انت كنت عم تفكر بالحق والعدل لما كنت عم تلعب على القانون ما خليت شيء ما عملته إلا ضد القانون هلا عم تطالب بالقانون لك شو بدي اشمت فيك؟ حدا بيشمت بضمان بس خليت شي ما عملته غلط. عالكل صرت بدك تلعب وتحتال، خليت شي ما وسخت ايديك فيه.
3: شو انا لوحدي؟ ما كل العالم عم تلعب على القانون.
0: انا شو بدي بالعالم؟ بدي انت. اذا العالم عم تلعب على القانون هذا ما بيبرر لنا انه نحن نلعب على القانون كمان. كان ماشي حالك وعم تطلع قرشك بعرق جبينك وعايش بخاف ربك والله عم بيبارك فيك. طلعت حوالاك لقيت لك كم نصاب وحرامي مكبشين وبطرانين على العالم، صرت بدك تعمل مثلهم. يعني وبيك ان سدين بوزنه مش عم نحكي، وانا اقول الله يهدي. بس بعد اللي صار يا حسين بدي افتح قلبي وفش قلبي واحكي، لانك تغيرت كثير يا ابني. ما عادش حسين لنضيف لي قلبه ابيض وطيب. عمتك المصاري وما عادش تعرف كيف بدك تطلعها، حلال ولا حرام ما بهم.
3: لا يمي، انا المال الحرام ما بقرب صوبه.
0: ايه والاموال اللي طلعتها من هون لهون واللعب اللي لعبته على البنوك وعلى المورجج وهون وهون، هذا مش مال حرام. شو بتسميه هذا؟ مال حلال؟
3: أنا هيدي بسميها شطارة. ها؟
0: لا، هيدي اسمها سرقة، والسرقة حرام. قد ما تعطيها قد ما تعطيها أسامي وتبريرات، شطارة ولا ملعنة ولا زكاة، هيدا كله فعل سرقة. وما بدي ما في دين بالعالم بحلل لك السرقة. لك ما بتاكل لحمتك الا حلال وقرشك عم تاكله حرام، عشو عم تصوم وتصلي اذا هيك صارت نفسيتك؟ ها؟ بتسرق بتسرق وبتقول هيدي شطاره؟
3: لما الدوله عم تاخذن منا تاكسات وضرايب، قلنا خلينا نستفيد شويه.
0: ايه بعتت وراك الدوله لها، بعتت لك دعوه خاصه دخيل اجراك يا حسين، مش قادرين نعيش بلاك شرف لعنا. نسيت حالك كيف مثل الشحات كنت رح توقف على باب السفاره لحتى طلع لك فيزا جيب فيها على البلد لها؟ لك هيدي البلد، هيدي قوانينا وهودي ضريبة. يا بتمشي على القانون وبتدفع ضريبة، يا إذا مش عاجبك قم حمل حالك وفل. الله معك، مستقلين عنك إذا بتفل.
3: الله يلعن هالدولة والساعة اللي جينا فيها لهون. ها؟
0: لا يا حسين، لا لا تسبش هالدولة، مش هي اللي عم تعمل غلط بحقك، أنت اللي عم تعمل غلط بحقك. ولك شو بينا نحن العرب؟ عايشين بهالبلد وعم ناكل من خيراته ونرجع منسبه كمان؟ ولا بلادنا عجبتنا، ولا البلاد اللي هاجرنا ليها عجبتنا، اللي منا عم يسرق واللي عم ينصب واللي عم يحتيل واللي عم يعمل السبعة وذمتها، وكله كرمال شو؟ كرمال المال اللي صار عنا أهم من الأخلاق. إيه والله، إيه والله، مرض مجتمعنا وفتكت فينا آفة، وصرنا عارفين كلنا وجعنا ونان الواوة اللي عم نشكي منه. لك شوفوا الواوا وين؟ الواوا بالجشع والبطر والطمع اللي قتلنا. كلنا بدنا نغنى بأي طريقة وبسرعة ومش عارفين كيف. بالسرقة ولا لا ما بهم. عكل شي منلعب. على الكريدت كارد منلعب، على الانشورنس منلعب، على التاكسز منلعب، على الولفير منلعب، على المورجج منلعب. وإذا زبط معنا شي ضرب مننفخ حالنا ونشوف حالنا على العالم. وإذا شي واحد فقير لله عم يشتغل ويطلع قرشه بعرق جبينه وبين معه قرشان، منصير نطلع عنه إشاعات وخبريات ونقول هيدا سرق، ومننسى حالنا نحنا شو عملنا قبله.
4: يعني اللي بيسمع هيك، يعني اللي بيسمع هيك بيقول إنه كل العالم هيك، إنه كل العرب عم بيسرقوا وينهبوا.
0: أنا مش عم أقول كل العرب هيك، بس إذا في 5% من العرب عم يعملوا هيك، بيكونوا هالخمسة بالمية هن اللي عم بيوسخوا لنا سمعتنا. فستان العروس، فستان العروس قد ما يكون أبيض وحلو، إذا إجا على نقطة حبر وحدة هيك بتنسخ بتوسخ وبتنزعه، وبتصير هالعالم بدل ما تطلع على الفستان وبياضه بصير يطلع على هالوسخة ويعايروا العروس فيها. نحن العرب فستان أبيض. يا ما في ناس منا عم تتعب وتشقى وتركض من الفجر للنجر لتطلع قرشة حليل وتاكل لقمتها مغمسة بعرق جبينها، وعايشة مكفية والله عم بيبارك فيها. وفي قسم منا صاروا مثل هالوسخة على فستاننا، ولازم بأي طريقة ننظف هالوسخة ونرجع فستاننا أبيض نرفع راسنا فيه. ليك يا حسين، يا تقبرني يا حسين. راحت المحطة الله لا يردها. لما كان قرش حليل كانت منيحة، بس لما صار قرش حرام وسختك. روح يا ابني، الله ما بينسى عبيده. روح صفي نيتك وبلش من أول وجديد. شفت لك شي مصلحة صغيرة بلش فيها، قول هيدا درس تعلمته لعمري كله. ولا تخاف يا ابني، أني معي قرشان بعطيك إياهم بتبلش فيهم، وبيك معه قرشان وباقي المبلغ بنضلنا نظبطه نحن
3: ان شاء الله.
2: انا كمان بعطيك سيختي كلها.
0: تفضلت تفضلت يا حسان. لايك تقبر يا حبيبي، بس الله يرضى على انسان ما بتعرف كيف الله بيوفق. خلي ضميرك مرتاح وعيش بقناعه كل عمرك انت. حسان
3: بالوقت ايش ايش
0: عمل؟ شو بعيدك ده؟ واحد شو مشحره؟ يا مشحره قتلته يا مشحراني.
11: كنت عليها التاني من الطريق جبتي رقدت صوبي وبعد تعرفت شو صار. ضربتها الطيارة سيارة وتطيارة واجت عادي حدي رقدت عليها وكانت على آخر نظر طلعت فيه وعيونها زاغوا وراحت.
0: لك وين هلا وين هلا وين هلا؟
11: برا برا على الحشيش بلوع لحس ورا خبر.
0: كم شهر لك ما قلت لك شيء؟ ما حكيتك شيء؟
11: عملت لي عو وراحت.
0: يا دلي يا دلي على وجع ام الياس صارت تعوي. يا دلي
11: ام الياس وين ام الياس؟ بديت بحر بدي خلص عليها بديش اشرب بالدبة.
0: ولك يا مشحر ما بعدك عم تقول ام الياس ضربت السيارة وميتي ملحوقة مدوحة برا
11: مش ام الياس كلب انت بوبسي.
0: يا الله لا يوفقك يا ابو الياس. الله لا يعطيك يا ابو الياس. قسمت لي نص عمري ولك عم تحكي عن كلبي وانا فكرتك عم تحكي عن ام الياس.
11: وين ام الياس؟
7: ابو الياس
11: ام الياس ولك هذه حالة يمين بديكي وعايز راح بصير
0: يا

0: يلا جاي جاي جاي جاي مين على البيب يا الله أني يا الله يلا جاي جاي
1: ويكشبك يساعة لتفتح البيت وينك شو عم تعملي وين كنت
0: ام الياس
1: ويك وين رحتي شو بكي
0: ام الياس
1: نعم
0: ولكيفك ام الياس
1: منيحة
0: كيف صحتك ولتعتعت على المستعب وصل خدمي
1: شوفي
0: الحمد لله على السلامة
1: الحمد لله على السلامة عشو الحمد لله على السلامة هلا كنت عندك قبل شوي
0: يا مشحرة تعتعتعت
1: شوفي خلينا ان شاء الله
0: تعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعت عادي
1: شو
0: عادي لخبري هالحلم اللي كنت عم بحلمه.
1: حلم
0: شو؟ حلم
1: شو؟
0: كابوس والله.
1: يلا نجيب
0: يبلش الكابوس. وعلى سبب الحلم

مدينتي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: www.radiokaukaba.com.
1: انتو برفقة راديو كوكبا.
2: تاكل الاهل بالوطن الام يجتمعوا معنا.
3: عم تسمعوا راديو كوكبا.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة، ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد، بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وأنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا

0: هنا راديو كوكبة.
1: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثالث، لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
5: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح النفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلاك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس، منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك، تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا. علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة، وهونيك منلاقي كل الرجا.
6: أبانا الذي في السماوات،
7: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة

0: عبرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
4: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
5: أبانا الذي في السماوات،
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الخامس، لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
7: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
8: أبانا الذي في السماوات،
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء
9: ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

Aman. Aman. Şu rakiyek bedenli. Aman. Aman. Doğalit. Hel. Mahne.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: مش جعمالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم ودايتك.
0: يلا قهوه معاك خير جميل كمان
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون احسن.
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: انا بيتي واسع ممكن اجر أوضة.
0: كتير عم يسألوني. ليه ما قلت لي من الاول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وانا كمان عم يسألوني بس ما بدي اجر من مكان.
0: إيه؟
4: مادموزيل انا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يا إليك؟
3: إلك انت؟
4: انا وحدي، لا الدنيا ولا وراي، بظهر من الصبح انجح ارجع المساء.
0: درويش مثلي مثل زين نجوى، درويش مثلي انا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبنا درويش بدلك على بيتنا.
4: شكرا مدرسه، مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
4: درويش.
0: نعم.
4: هي واختها ساكنين لحالهم؟
5: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
4: ولو يا درويش انا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام.
5: بعدين انا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
4: لك عيب لك يا درويش، انا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، انا بيلي بك اشياء.
5: طيب باردون بس بدي اسألك، ليه بدك تستأجر اوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
4: كنت نام عند واحد صاحبي بس بيظهر اخر مدة صار يتضايق فيه.
5: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
6: لحظة ست ملحم، تاكلت كافية درز هالقطعة اللي بايدي بس.
7: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كتير مستعجلة.
3: والله مشوار متعب.
6: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
7: يعني هالموديلات السنة شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل.
3: تكرم يا جارتنا.
7: الله
3: يكرمك. بس دقيقة ارتاح لي شوي.
7: ايه طيب عيني.
6: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كأختك. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضة. من ساعة ما رحت انا على السوق انت عم تفتشي بهالدفتر؟
7: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخه وجيت. شو بقى شي لحالي ارسلك. انا عجبني هالموديل هيك. لك طب
3: تشوف
7: شوف تنشوف حلو.
3: ايه بس انتبهي ست ام الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
7: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك اياه انا امبارح.
7: ايه دخلت نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
7: منيح لك يعني. الله تكرنا على الله. قومي اعملي معروف وخذي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
6: ست ملحم.
7: نعم.
6: انا عندي تبعي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تريني.
7: صدق هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لي قياسي من هون. يي علينا اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
6: خليكي بشغلك انت يا اختي انا بفرح.
7: اوكي.
4: نهارك سعيد.
6: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
4: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
6: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكي لعم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي مدخلها من برا، فرجيها.
6: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
6: طيب مثل ما بتريدي. تفضل يا عم تشف فرجك على الاوضه.
4: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
6: تفضل.
1: كثير منيحه
3: هاي، خلصنا.
1: يسلموا دياتك.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
1: شكرا. بس دخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتو تأجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. أيه؟ بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
1: الى باب خارجي. اذا كان هيك معلش كتير منيح.
3: تصوري هو فايت ظهر من هون لك.
6: يظهر الاوضة عجبته كنجوى. اتفقي معه للعام.
4: اذا ما عجبتني الاوضة بتعجبوني انتو يا بنتي.
1: شوفي عينه رفيعة اخونا.
4: متأسف يا اختي، هالتهمة مش اللي انا غلط.
1: لا يا خي، انا ما باني شي عدم المؤاخذة، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
4: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضة؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجبارية على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
4: أنا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا وباخد إجرتي منهم سمحة نفس.
1: يا عيني، صدق ما أطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالإذن، تركت الطبخة على النار وحسن شو بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
1: حضركم. بكرة تفصليلي التغيير مش هاي؟
3: تكرم عيني. الله يخليك. تبقي تعي سلينا.
1: ولو الله يسليكم برحمته. بس اخلص شغلي بيجي، بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم، تفضل. قلتلي وحدك ما هيك؟
4: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الارض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
6: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
4: والله يا بنتي الانسان لما بيقصد بيطلع بايده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البور هيدي.
6: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنتي أكبر مني والقرار النهائي إلك.
4: أنا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
6: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلا نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجار.
4: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم إلا تكونوا راضين علي كمان.
3: وما أنه هلا وجدت عنا ترم الظهر، شو رأيك نتغدى سوا؟
4: بالحقيقة يا بنتي أنا جوعان، وخليها تكون افتتاحية المعرفة بيناتنا الخبز والملح.
6: وهي أنا فايتة حضر الغدا.
2: جهزي عن جديد بيظهر؟
1: نعم؟ ايه؟ ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي طروح أطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
1: ايه؟ إذا ما كانش في مانع نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك، انتبه هالأيام غير هك الأيام، تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل شي تاني.
2: هاي عم بلش تاخديها عن جد. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهتسوش الا بالغربلة بس.
1: وليش انتو رجال هديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة.
2: عم قلك روح يعني، أخذتك عن شغلك واخديناش روح.
1: لطيف يا لطيف، شو صاير عينك دايقة؟ حق على فوق على فوق. هاتلك شي 300 ليرة بدي سدد لحساب القديم الخياط.
2: نحن المنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة. ايه خاطرك
1: قلن خاطرك
2: أنت أرجيبك مصريات. ايه لا ما عنده شرط يا ست. افش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي
7: ايه
2: وبيفضل معك
1: المستقبل. يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقوا دماغه وعلى ذوقه. يلا باي باي. بدك شي من الخياطة؟
2: وصيلي على شرويل مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
4: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
8: مرحبا.
4: مرحبتين. اهلا وسهلا.
8: شو عم تعمل هون؟
4: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
8: مين مأجرك اياها؟
4: الخياطات اللي شو.
8: وبقديش مأجرينك اياها؟
4: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
8: ومنين معهم حق ياجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
4: لك يا خيي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر يعني بعد ما في سند اجار بينيتنا.
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار. اعطيني اياها تشوف هيك.
4: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع يأجروا حدا معهم ابدا.
4: طيب اسألوا للخياطات.
8: طبعا بدي اسألوا. شو فوضى الحكاية فوضى.
4: الله لا يعطيك عافية. خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
1: اسم الله عليك يا خزن عين ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
3: وافقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا عشره عمر نحن وياها.
1: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس. هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
6: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
1: ايش خلي عنك حبيبتي خلي عنك انا بفتح. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
8: لا والله جاي شوف شريكتي بالملك. يعطيكم العيشة.
6: ايه زيدك عافية يا منصور.
3: تفضل.
8: لا شكرا مش مطول. سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك. مين يعني شركتك بالملك؟
8: انتو انت واختي. ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبدا أبدا. طلعتوا عليها الشرط؟
6: مظبوط عم منصور بس نحن سكنناه بالأوضة شفقة على حالته مش بالأجار.
8: لا اسمحيلي هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
1: طيب دخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار. شوفي يا شو صار.
8: صار كتير يا ست الملحي. أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكل أو إشحة من الأوضة.
1: وليش مضيق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
8: لا مضيق علي كتير. إيه ست الملحي مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة.
1: لكش تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
6: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل من اللي يخلي الأوضة.
8: إيه هك وإلا مضطر قدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إيه يعمله.
6: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
3: ما بيقدر يطلع حدا. بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
6: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
1: بسيطة يا تانت بسيطة. أنا عندي رأي. إذا كانكن شفقنين على هالرجال وبدكن تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
3: حق معك ست أم الحين. إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
1: ايه تعرفوا ليش؟ لأنكن إذا بدكن تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز يعني بجوز يتمنى او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالايام.
6: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعوا.
3: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين هالاهميه الكبيره؟
1: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا تعملي معروف.
3: تكرمه.
1: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
5: خي ابو ملحين الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
8: منيح بس ولا اشرف من هيك بني. ليش في شيء؟
5: ما في شيء، لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
8: الله هلا اخولك درويش خلينا
6: بدك شوفك عمي ابو ملحين.
5: ها هيدي وحدة من الخي أبو ملحم.
8: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
5: هي مايلي الخي أبو ملحم إلا إيه الله يخليك إلا
3: أنا طالعة على البيت عمي أبو ملحم، بتحب توصل لها شي معي لست أم الحين؟
8: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطة أنت وأختك؟
3: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
8: والله أنتم بتستاهلوا كل خير وسعادة يا بنتي. الله الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
3: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
8: مع السلامه.
5: الا قبل
8: ولك روح احد درويش
5: لك نشر دمي وكسرت ايدي على عكسك وقال لك الا وما كنت تدلع لما كنت تدلع يا ابني لك روح هذا كم معروف.
8: ولك شو بدي اقول لك زلمه؟ شو بدي اقول لك؟
5: انا بعرف شو بدك تقول له بعد ما وصلت للقمه للتم. كنت الا انا بعرف قيمتهم.
8: وصلت اللقمة للتم؟
5: ايه
8: يعني ما عادش ناقصك الا تبلش باللعوس. يا
5: لا لا ما بدي العوسة بدي
9: فنجان قهوة مستعجلة درويش.
5: نعم قول ما لقط عنا حديثك كل النور
9: وشي هيدا؟
8: روح روح لك أظنتي ولا كل
9: شيء. المروي يا جاك
8: شو؟
9: ايدي في النارك في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
8: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
9: وبدي بيع كل شيء بنملوك وفصيل يفر من هالبلاد وروحة بلا رجعة يا رب.
8: كرو ليش كمان صوت؟
9: ليش شو بعدي بملكوا أنا لهالبيت أخي أبو ملحم؟ الحمد لله كانوا ملكينه اثنين بنات إذا واحد تالي يشاركهم بالملك.
8: تقصد هذا حسان مش هيك؟
9: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالأوضة صار إلي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
8: ليش بدك تشيله من الاوضه كمان صوت؟
9: كيف ليش حي ابو ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحبيب جنيبه.
5: لك وينه رجع اوضه اذا بدكم تحكون؟
9: اخ منك اخ وينك يا حسان؟ حسان قرب لهالك شوف قرب
8: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته بشي كلمه بزعل منك.
9: أخ
5: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي ابو
8: ملحي. الله يحفظك كيفك يا حسان؟
5: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
9: لا ابو ملحي الله معك بس الي انا له. ايه هو شو هالنصبات اللي حملوه؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: ليش نايني وليش عندك؟
2: وبعدين يا خي منصور، هالأرض هيدي مش تابعة، مش من ضمن الأجار البيت؟
1: وإذا من ضمن الأجار؟
2: كيف إذا من ضمن الأجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك، عم يجملوا، مش عم يخربوا. روح حسان، روح الله معك وشوف شغلك، والله يعطيك العافية.
3: الله يحفظك خيب ملحم، خطركم.
1: ملكي رزقي وابنش اتصرف فيه مثل ما بدي.
2: طول بالك،
1: خلص خلص الا ما بيعوهش من كل هالدنيا.
3: تعرف حي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حي منصور حتى تبكيه؟
1: شو رايك انت تبكيني؟
3: ايه بكى بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك، ما تخليهم ياخذوا النسبات معهم، انت اتبعهم ايه واحرقهم.
1: تعرف
3: شو؟
1: ذكي.
3: ايه أمي توحمت على واحد ذكي.
1: سبحان اللي خلقك.

0: Cara!
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنينة؟ كيف صارت حلوة هاي؟
2: الله يعافيك يا ست ملفي. أنا وعدت للصبايا بدي حولهم هجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
2: هلا جبت معي كم نصب التفاح وكم نصب خوخ، بدي أنصبهم هون قدام البيت.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه دمي ابن حليل سدي. بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
2: يا حسرت علي مني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقب الارض وينصب.
3: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
3: مين لعم حسان؟
2: الله معك يا بنتي.
3: اهلين.
2: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. أول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعطفكم علي يا بنتي.
3: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
2: مطولين كثير اللطف والذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
4: تفضل. ارتاح عم حسان.
2: تفضل. تشكر يا بنتي. الله معك ست الملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
4: وراح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنني.
2: تسلمي يا بنتي تسلمي.
4: ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
2: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب هيك.
2: خير ان شاء الله.
4: هاي البوستجي من زمان ما طال صوبنا.
5: الله مع الصبايا الحلوين.
4: أهلين.
5: أهلا. مكتوب نصوغر من سفارة البرازيل.
3: سفارة البرازيل؟
5: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون إذا بتريده.
3: إيه تكرم عينك. أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
4: أكيد. مين في إلا غيره بالبرازيل؟
1: ليش أنت عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
4: إيه طبعا. سافر من 10 سنين.
1: ايه.
4: هاي تاني مكتوب يصلى منه.
1: طيب وليش بيعته بواسطة السفارة؟
4: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
3: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
4: صحيح. فرجيني تشوفي أختي.
3: خبير.
4: شفتي ليش بيعته بواسطة السفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
3: شفتي يا أم الحين، الله ما بيبلت عيني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوه اعتابت ما بيقول.
3: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
4: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضه، وفعلا ما رح ناخد منك اجاره.
2: تشكروا يا عزيزي.

0: يظهر طنطي خير عليكم وعلي.
1: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه
2: هي عدم مؤاخذه ولك معلوم حلوين تكرم عينك لسوق بس شو معي هاي 25 منيح
1: شكرا يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه والله يلهم ولا خالكم يعجل بالاحوال الثانيه
2: ان شاء الله
1: خاطركم
3: مع السلامه

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحيله لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحيله ولا تظهري.
1: ما رايح افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شي مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطره.
2: الله معك خيب ملحن.
0: اهلا. الله يحفظك. كل
2: صحه.
0: فوت شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركوش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى أبقى سزريعة منه. بس المشكلة إنه ما عندي عدة أفعالي.
0: معلكش أنا بعيرك عدي من عندي. بس بدي أسألك، شوفتك خبير بالزراعة، ممكن أعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك، أنا بدي خدمة لك خيب وملك.
0: لا يا أخي لا، عادش بتراب وكل شي بحسابه. تقبض عجلتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحم عليك ما تخاف، ما تخلي لا جنينة تغار من أجنين ولا جنينة تغار من أجنين.
0: على كل حال تعتال شام البركي، أنا بكرة بسيادك.
1: حق أطمني إن شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحم بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدي؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول احنا مش من زمان نعرفهم بجيرتنا، بس ما شاء الله عنهم ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيث.
2: ايه صحيح، بصيروا يبكوا عقلة البنات.
1: طيب بالك
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان، شو البنت وشو الصبي؟ المجال الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: لطيف. ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه يكره البنات كثير، وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا،
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف، شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت
2: اجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا،
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر، مدري شهرين ما بتذكر مظبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية. تتذكر كم ملح من عوم؟
1: ولك ايه بتذكروش لك ايه، بس هديك قدرة هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لمن عرف انه اجا بنت. ايه كفي شو صعب
0: خيالي
2: يا ست ملا. انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت. ساعتها دب الهامبر كابو وصار ينذر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي. بس اللي تكون بالرحم كان تكون
1: خلص.
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصر بنت. وهديك وجه الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقليه خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته. لشو بده عيش؟
0: قولتك
1: على القليله بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ، انه بيصرلوش يداوى.
1: وشو بدي يداوى تا يداوى كابو ملحي؟ مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان، على كل حال هذا خيه الله يرحمه، بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح
2: معك حق. صحيح ست ملحي هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غيره خيبه ملحي؟
0: شو في جاي القاولة؟
2: لا لا شكرا، بدي روح كفي ارتاش بكار البركي. يلا قطر.
0: قلت لك بكره الصبح بروح تساعدك فيها البرك.
1: كيف كيف كيف؟ ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: على كيش. على كيش لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي
0: انا بس بتجيب الشغل وبروح بشتغل بدي صلي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ين جسمي
1: ايه معلوم وبكره بتبلش اخيا ايدي واخيا اجري واخيا ظهري واخيا خواصري وهلو ما
0: لا مش راح اقول اخ ولا اخي
3: منيح هيك يا منصور هيك
4: احلى ايه منيح بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم
3: طيب انت نزل سعره شوي اوين بيشتروا منك
4: بس شو نزل سعره ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوه ببلاش
3: اه ما يشتري شو بعمل لك
5: اسمح لي ارتاح شوي يا درويش
3: ها ها عاد ارتاح اهلا وسهلا شو رح تقعد على ضهري
5: مرحبا يا عم منصور
4: اهلا
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق
3: لفوق عند الخياطه
4: شو ان شاء الله جايب له مكتوب مسوقر مثل العيده
5: ايه والله ان شاء الله يكون في بقلبه حويلي كمان مثل العاده
4: ايه يلا حويلي ورا حويلي وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الاجر
3: هلا يا زلمه انت ايه ليه بلا ذوق بالمره ايه ليه
5: كيف أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق، أنت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي قول
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياه هون
3: لوك إذا كان هن بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هن يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هن؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم
3: الله يخليك كلمة كلمة الله يخليك اسلك إيدك كلمة خليني أقول لك كلمة إيه الله يخليك
5: قولها لهالكلمة يلا
3: أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة فوق
5: بلا طالع
3: خلص بتقلها لنجوى او لاختي اكتبولي مكتوب وجبني اياه اطبعها شفت كيف بيعمل البوصجي اللي عنده صوت
5: لك روح الله يساعدك
3: الله يساعدني عمي يا غمي لو بشرفك ايه انت هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوصجي ايه له الحق تصير هيدا بوصجي هيدا بوصجي ايه
4: شفت مالا فاوضة
3: ايه ما بيجيب من الكتب

0: يعطيك العافيه يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصوبة كمان للبنات اليوم؟
0: واكيد في حوالي مثل كل مره كمان. الحقني الحقني، مصلحه بيطلع لك شي حلوانه.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم، بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسه جديده للجنينه؟
1: ايه صديق، بدي اعمر بركه حتى ابقى زريعة منها.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجنينه جنينتك، وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لالك ولا لعلي، الملك لالله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي انا، ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته، خلي يكون بعلمك إني رح ضلني ناحر فيك أنت وهالبنات، مش رح خليكم تعرفوا تتهنوا ولا رح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا، بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي أنا واترك البنات عجانة.
2: اترك البنات عجانة؟ أخ أخ، منك ومنهم، ولك مهني سبب البلا، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعدها خي منصور، لو ما هني استأجروا البيت كنت بدها تأجروا لغيرهم.
2: اخ، ما هي الغلطة الكبيرة اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خي.
1: طيب يا صديق.
2: ما صديقك كمان، انتبه ها. لك
1: طيب، انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه،
1: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراك؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي، انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
2: جنينة؟ ايه، ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمن.
1: يا عمي يا حل خيب وملحي،
4: ولك شو خصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحي رجال حقاوي؟
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحي
4: تفضل
1: تمنا هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شغله يشتري.
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكل فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
4: لا يا خي منصور، هولك انت لازم تنبصي، اول عاخر زلم عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا؟ شو الي خي ابو ملح؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه هو وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين؟ خي خلص يا خي، بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 ألف ليرة
2: بس. بحياة الله يا حبيبي، لا والله مخمن وعليك الدليل. يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها؟ انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا
4: يا خي. انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشترش بغيرك. اكثر منك بشتري.
1: طيب خي منصور،
2: نعم،
1: ب400 ألف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي، مش بس بيمشي، بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع ال400 ألف. بس وين عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسرة؟
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسرة، بتقبض ال400 ألف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي.
1: يا سيدي ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين؟ من هلا لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بركة الحاقة.
2: ايه طيب، لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك هون تشوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشارة. خطرتك.
1: شايف خيبه من الحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
5: مش عاجبين مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش
1: أه؟
0: شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بده يشتري البيت.
0: منو هزبون؟ منو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطل صوبي.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب بشفافه قال أكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟
1: أه؟
0: شو بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عيد رجع لعندك بعد الظهر أو عيد شفته قل له بأقل من نص مليون مبيع.
1: لا لا كتير كتير هيك على مصوصتي.
0: وبتقل له كمان إنه السنسر علي هو، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي علقت لك إعلان عندي؟ إيه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش ما أنا عم نسعك دايما رايح جاي عندك، أعطيني فنجان قهوة على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو
1: لا خلي لا، هاد هيدا إعلانك روح حل عنا روح.
0: إي كلكم ضدي كلكم ضدي. أنا بطلت بيك منيحك.
1: وأنا بطلت عليكم منيحك
0: يا حسان.
1: سلم زمان
0: عليك حسان. لك يا عمي شو بيك لك يومين جاي؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون بده يشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقه معي انا؟
1: يا خيي الزلمه بده يشتري البيت فاضي.
0: ايه
1: بده يعرف الجماعه شو بدهم يطلبوا له.
0: حلو حضرت جنابك أبدكش خلو كمان؟
1: طبعا كيف لك إيه؟ مش بدك تترك الأوضة بدون خلو؟
0: هيك بكل الوقاحة بتقول بدك خلو. بدك شو دفعت أجار جي جي حتالي عم تطلب خلو؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلو رح يدفعوا الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا لو ما ساكنين فيه انتو هالمنحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف. بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات.
1: عب 400,000
0: يا خيي
1: اتفقنا.
0: 400,000 بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسأله
0: روح زبلي فنجان قهوة حجب
1: حالي. ايه حاضر فنجان قهوة بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شرار.
2: معكم وكثير انا فخور فيكم.
3: الله يخليك. اهلا وسهلا.
2: وفيك اهلا فيك عم
4: علم الف دقيقتي.
2: تسلموا دقيقتي
3: الحمد لله يا عمو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وفيك يا بنتي الملح ما عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني هان بعد الظهر وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
5: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هيك والعقدي بين عينيك ولا وشو في بالدنيا؟ نص الالف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي.
5: ايه
0: ليلح افرد وجهي.
5: ايه
0: ليلح انبسط الا ما تم من بيعه هالبيع. انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شره؟ وينو
2: الشره؟ موجود سيد منصور.
0: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشره؟ لا مش انا. طلع فين منيح نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة.
2: نعم نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحنا بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي. انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400,000 بكره الصبح بتسجل لهم البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي ان جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
0: شو؟ انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: للحقيقه انا اسمي احسان.
5: احسان
2: احسان حسان. وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتو متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
0: شو
5: صاحب ثروه ضخمه؟
2: ما تندفشوا ما تندفشوا قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جي جي يا بنتي كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقل له انه يحولكم اياه باسمكم انتم.
6: صحيح.
4: شو
6: عم اقول انا؟
4: ما في شيء بالنص.
6: كتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا فجاه كثير ساره.
4: والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجأة.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
5: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالاوضة الحقيرة وحامل هالمعولة وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحم.
5: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد ابو ملحم بتذكر الحكايه اللي حكيت لك اياها عن خيي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
4: بتذكرها منيح القصه.
5: انه بتقصد نجوى وماجده بنات خيان؟
2: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
5: انا
2: نجوى وماجدة بناتي أنا يا سيد أبو. بناتي أنا نجوى وماجدة.
6: نحن بناتك؟
2: إيه نعم. إيه يا ماجدة وإيه يا نجوى، أنتو بناتي. مسكينة أمكم بتتحسرت بتتحرق بقلبي. أنا صحيح ظلمتكم لكن أنتو رحمتوني. أنا كرهتكم أنتو حبيتوني. أنا بعدت عنكم أنتوا حضنتوني وقويتوني. صحيح راح أكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن أبدا أني راح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال أنا هلأ رايح أقعد بأوضتي وراح أقضي بقية حياتي بخدمتكم.
6: بابا بابا
2: بابا بابا
6: بابا
2: أخيرا قد سمعت هالكلمة الحلوة من تم كل يوم.
5: وانت شو بيك ساكن؟ يلا روش حاتم الأوضة.
4: والله يا ست ملحي ما عدتش عيري شو بدي اعمل. انا مش الهيئة راح اقدر اشحت حد. الهيئة هن اللي راح يشحتوني.
2: تفضل يا
4: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: انتم برفقة راديو كوكبة.
1: أربعة وعشرين على 24. حالياً على الإنترنت.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: حائدا أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثواب الفضيلة هب لهم غاية الخلاص أعطهم السرور الأبدي آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور أسرار فيها الحب متجلى.

0: عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، معك المؤمن بالصلاة مسرور، ومعك الخاطرة فيدي صلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد،
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: عشتيها ومع كل حب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحيها السر الأول من أسرار الحزن النزاع اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد وجو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعهم تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلة لرؤساء الكهنة والفريسيين قد صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية أمين
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة عندي في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك، وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: جنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: رشدنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا

0: امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب، كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة.

0: حياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك. بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعت توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. بنتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

أوصيك بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي وكل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير

0: من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هذا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت أنه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى أنه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

قلبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا وان
2: يا أي أمان واللبنان جيم جدار

سهرة الجمعة مميزة لأنه رح نختمها بمسرحية من اختيارنا.

Thank you.

0: الله الله الله الله الله الله الله.
1: ألو ألو، نزل السرور. نعم سرور سرور، ولا كرور. ايه رور، لحظة استاذ بركات، تفضل المخابرة لك.
2: من
1: طالبينك من الكباريه؟

0: الو الو ايوه هو عم يحكي مين؟ اهلا حضرة المدير، احترامات. لا توخسني الجاكيت مجعلك شوي. امور ليش في شيء؟ اضراب مفتوح. ايه مثل ما بتريد، ما بننزل صحتك بالدنيا ولو. طبعا ايام الاضراب مش مدفوعه. ايه خليك استاذ، خليك على راسنا، خليك على الخط. ايسر، معك خبر انه انا وياك مساندين الاضراب من دون ما نعرف يا ايسر؟ مساندين وما في مين يسندنا يا ايسر. حبيب قلبي طمني، الولاد كيف؟ ايه وليد، وليد كيف صاروا زلعيمه؟ ايه توقع منيح لهالصبي، هيدا الصبي زلعيمه. هودي زلعيم المستقبل، الله يخلي لك ايه. طالع عبي ويدو هيك. حبيب قلبي، حبيب قلبي، حبيب قلبي. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. الله لا يخليك يا رب. مش بس الله لا يخليك، الله لا يخليك والله يلعنك كمان. اثنين
1: محتكر قذر.
0: لو ليلي الوصلي للساعة 4 وجه الصبح، غنى وجوابات على العالي. يا ناس 110 ليرات بس بالشهر.
1: محتكر قذر.
0: والله بشرفي انا على الدو دو، ما بقى رح اطلع الا ما اخذ زوجي. عم تتعبني الدو، شو قصتك انت؟ دو
1: محتكر قذر.
0: عجبك؟ ايه لليل الكباريه مسكر، اضراب مفتوحه. طب الا ما نتعذب وننزل. والست تحيات الرقاصه نفس الشيء. يا تينو اطلع بلغها للست تحيات انه الليله هز ما فيش. البلد كلها مهزوزه
2: انه الليله سهران.
0: طبعا طبعا. امال حني صار فين؟
2: عال عال، اصلا معلمت الست عبله عامله الليله سهره عشرف خطيب بنتها يا حوج اليوم، وعامله عشاء حسابها لكل الزبونات.
0: بحيات الله.
2: ايه والله.
0: ايه عال عال، لانه الفلافل منيحه بس مش عطول. شو عاملين لنا اكل الليله يا تين؟
2: جايب لكم فلافل.
3: الله الله الله.
2: ومسائل انتم بقينا هون، اذا عرفت الست عبله بدها تصير فرحتها قدها.
0: يا سلام، انت شفت الصدف ما اجملها يا ايسر. ده انا ما اعرفش اظبط مواعيدي، ده انا بتركها للرب يظبطها لي والله.
3: الله الله. يا سلام يا سلام.
0: حضر لنا نقف الدين كلام جديد بلهلي بالعواطف. ايسر سيزر بدك تلحنه قبل الليله.
3: راح تضل تنظم له وانا لحن له يا اخ، لحتى يقوم ينطرب المرحوم شي ساعه وينزل ياخذ العود ويعزف له شي معزوف على راسي وراسك.
0: منال له المعطر، مش شايفه كيف مصبر
3: يا سيدي؟ بلا ما ينزل بكفي، اذا صورته نزلت علينا شو بيروح ضحايا.
0: أولك
3: معقول كثير، انا مضطرب.
0: شوف شوف، نحن مش ضروري نعود هون على كل حال. قوم.
4: أديب وا أديب وا أديب.
5: شوفي
4: بس ساعة كزلمة.
5: ويا حي الساعة معك كزلمة.
4: بلا شوف لي اياها معي اذا صارت
5: وحده الا ربع.
0: نزل السرور. يا جمعنا، يا
3: جمعنا
0: جمعنا يعني. يا فندق المظلوم.
3: الله الله.
0: الفضل للي جمعنا، الفضل لل
3: مرحوم.
0: الله الله يرحمه.
3: يا
0: الله
3: يا عمي يا الله يا روح يا الله.
2: في
6: شيء عم تطلع الكاميرا وطالع؟ ولك شو هذا يا هو؟ شو هذا يا هو؟ مظاهرات مظاهرات، كل يوم في مظاهرات. هلا مظاهرة صار بأول شارع، كيف بده بيشتغل؟
2: ايه بسيطة، طول بالك، بلاد بدها تقدم.
6: كيف بده بيطول باله؟ امبارح كنت واقف تحت على المفرق، صورت زبون مش باسبور، تعرف شو طلع صورة؟
2: شو؟
6: شباب طبقت فيا مي.
4: حاجتك أفيش مي إلا بالمظاهرات.
6: هيك أنا بيقول، أنا في عندي ابن أخته عم بيتعلم بالجامعة، صار عم بينزل كثير على المظاهرات، تعرف ليش؟
2: طلاب بضل عندهم طالب.
6: لا، ما في مطالب، ما في شيء، بده بيحمم بس، وعم بينزل مع صابون كمان.
0: نزل السرور. آه يا منسينا،
3: يا عين
0: نسينا العمر الطويل.
6: دينو دينو، تعال شوف مظاهرة مبين من نقطة.
2: لك شايفين مظاهرات كتير من بعيد كله مثل بعض.
5: شو في؟ في شيء؟
4: ما في شيء، شوية مظاهرات.
5: مظاهرات؟ مظاهرات؟ عشو المظاهرات؟ عشو المظاهرات يا با؟
2: مجهريني بين ايديك انت شو ماريتك؟
5: خي انا بقرأ الله صفحة الوفيات تشوف مين صار رايح بصحابنا.
0: بالزيب شو بدك فيه، هذا ميله بصحابه، هذا بيقرأ صفحة الوفيات تشوف حاله اذا هو توفى والله.
6: يلا بعد شوي ببلش دوش.
2: دوش وطني للعموم.
5: افتح لك الباب شوي الله، بركي بيجي رش علينا عبقنا رح نفطس.
4: ايه هاي دولي هاي، انت لك من لطعس.
6: اهلا استاذ روف، استاذ روف شوف يا استاذ روف، شوف استاذ روف، شوف بكره بتشوف.
3: هيتك شاغل منيح يا استاذ.

0: الله الله الله يا روحي.
1: شعب جبان ما كان لازم يرتدوا، ما كان لازم يرتدوا. هالمظاهرة منا إلا نقطة صغيرة على صفحة الثورة، نقطة هالقد هالقد. كان لازم يكفوا مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، حتى تغرق البلاد بين الإيدين. شعب جبان
2: يا أستاذ رؤوف، لا تحرق قلبك. الشعب معطر، شو بده يعمل؟
1: ما هو لأنه معطر أقوى شيء التعتير، ما في أقوى من التعتير. هيدي أنا حكي عنها بالفصل الثالث. التعتير، ميزات التعتير، أيديولوجية التعتير. أنتو حاملين أخطر سلاح بإيديكن، التعتير.
2: ولكن ليه ماشي الحال؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش ماشي الحال. العالم ما بيمشي حاله بلا دم، والبلاد البلاد اللي تاريخها ما في دم بتضل ضايعة بياكلها القلق. أنا بعرف شو الدواء، الثورة. أنتو راضيين عن وضعكن شي؟
3: عم يحتكروننا،
1: عم يحتكروككن، عم يحتكروككن. ليش ما بتصوروا؟ انتو ضحية الامبريالية والتروستات. انتم انتم ايتها البروليتاريا المستعبدة، شو ناطرين ما بتصوروا؟
3: والله والله انا مستعد، خلي حدا يمشي، انا اول واحد بمشي وراه.
1: عفاك عفاك، وانا كمان انا اول واحد بمشي وراه، وانت بتمشي وراي. وهنيئا لكم وهنيئا لكم وهنيئا لكم يا كل الصامتين امام الظلم، فلا يوم بد من لكم، لا فلا لكم بد من لكم، فلا بم يوم بد من لكم. تعبت كتير اليوم.
3: يعطيك العافية، يعطيك العافية.
1: فلا بد لكم من يوم فيه تزورون، فلا بد لكم من يوم فيه تزورون تزورون تزورون. بالإذن كتابي لازم يخلص بأسرع وقت. اليوم موسم نقمي، إذا لحقت نزله على السوق ببيع كتير. بالإذن بالإذن.
2: أستاذ رؤوف.
1: نعم.
2: ليلى حضرتك معزوم على سهرة عملتها الست عبلة عشرف خطيب بنتها.
1: سهرة سهرة سهرة. يقول لي لا أنا شو تتجمع الغرب فارجوها. أيها خطيبة،
2: هذا الشاب بدلتك عليها بكرة جاك.
1: جاك أنا ما بيعجبني. ميع ميع.
2: والله أنا ويش بيتي لك حضرتك معزوم.
1: بجرب إشي خلص. بيجي بيجي يا تينو. I am coming.
2: Okay. Coming. تعال تجي والله. انت ما لنا عين حكينا قدامه، بس هلا انت يا طرطوع بدك تدخل بالثوره. ولا انت تحت الكباريه صبيعك شقشق ومن عصف الادوار والبشاريف، ومش مسترجي الطالب خمس ليرات زودي وبدك تعمل ثوره.
3: أنا هلأ ساكت بس عم صمد لهم ياهن. فكري صور فرد مرة.
2: أنا فكري يحزور. شوف فكري، أنا فكري ضلت صمد لهم ياهن يا أيسر. أحسن ضلك صمد لهم من هلأ تطفتس يا أيسر، لأنه أنا كمان صمت لك ياهن كمان. إيه الثورة؟ إيه لما الشعب كله عايش هيك من قريبه، شو أنت أحسن من الشعب؟
3: ده أنا عايز أغير الشعب ده.
2: شو؟ إيه أمره غير هالبنطلون قبلهم. شايفوا بنطلونك؟ انت فيك على الشعب، بس الشعب كله لو راضي يغير حاله ما بيطلع بايده. الثورة ايش؟ دخلك؟ ايش بيصير لك اوقات؟ ما نازلين هون والست عبلة مراعيتنا بالسعر، وابو ابراهيم تحت مراعينا بالاكل وعيشي، بعد حرزين نغير عيشتنا؟ يلا يا سيدي ماشي الحال.
3: كتر خير الله اللي هيك مش أضرب.
2: هيك من الأول.
4: ولك منيح الشعب المعطر مستهدي على العروض.
2: نزل السرور. آه يا مسلين.
3: الله جميل.
4: أهلاً عبد الكريم. أهلا أهلا. شو يا با شو فيهم فيه؟
1: ولا كانت ست عبلة موصيتنا على شوية غراض البنت سوسن بقى جيب لي هون معي.
4: يطلع لعنده يحيي بثلاثة. يلا.
2: إلا يا با.
1: آه.
2: بعد معك من هودي الكلاسين الطوال تبع العصبة.
1: ولا يمكن بعد فيه معي ويحتشف لك.
4: يا دخيلك يا دخيلك.
2: انت عارف هودي شو بيردوا ساعة. بعدين بدك تعتبر انه الطقس هوني بالنازل تابع لحرارة برا مش لحرارة جوا. لك لاحظ السقف كيف مغيم. هلا بعد شوي يمكن شاتي كمان لك.
1: يا هودي آخر مناشير صممتن جديد وصلولي اليوم من مطبعة الجرد المكافحة. هدي إذا حدا صار له شي مشوار صوب شارع القطاعة ياخدن معه ويرميهن هونيك حيث تسكن حفرتن من أهم المحتكرين الإمبرياليين. ما بدي وصيك مثل العادي حذر حذر. يا أيها معك شي أحمر شي بلوزة حمراء؟
5: في معي بلوزة مش انترلوك بتجنن بس بيضة.
1: ولك لا خلي البيضة لحمامات السلام. أيها البائع الخمول المسالم المستجدف المستسلم. أحمر أحمر ثورة للثورة.
6: شو بقول خواجة؟
2: شوف لي هالكلسون الله يرضى عليك يا عبد.
7: معي
2: 30
7: صيفية
2: خير.
7: صيفية كله صيفية.
2: صيفية
7: صيفية صيفية كله. أيوة مناش غيرك من الوحيدة.
8: نعم يا
9: نزل السرور. وين بحياتك؟
8: هون.
9: هون؟
8: نعم.
10: عم تسمعوا راديو كوكبة.
9: هون المطرح كله يعني؟
8: نعم.
9: شوفه
8: نزل السرور
9: هون وفوق.
8: خي هون وفوق وهونيك وهون ونعم وتفضل وامور.
9: لا لانه بدنا نعرف
8: يعني. نزل السرور هون وفوق.
9: طب عيني
8: طب عيني
9: بشرفي بشرفي انا هيك قدرت. سبحان الله يا زلمي سبحان الله كيف واحد بيبقى قلبه دليله.
8: يا لي يلا من بيتك علي.
9: قعدتني قاعدة الدكانجي هونيك عول الشارع تحت بصب الفتيح.
8: ايه
9: تحت اول وين
8: الشارع. يا خي يا الله
9: عرفت وين؟ وين؟
8: ترى تحت بأول الشارع بيعمل فتيحة.
9: وين؟
8: بأول ما تجي لعندي على الوتيل أول ما طلعت الشارع عيدك اليمين في دكانة إلى بوابة خشب كبيرة ترى بيعمل فتيح جوا منها.
9: شو بقول؟
8: ببعتك لعندي.
9: عجبا مارق بالصدفة، أنا مارق بنفس الخبرية عم خبرك إياها هي، مارق أنا وقال بعيط لي هوب.
8: ليش وبلا بك تنام؟
9: شو جاي يعمل؟
8: لايك بتنام مع
4: انا احطه مع التليان
8: تاني تذكرتك تشوفات
9: خليها هون. بدنا نرجع نفكها يعني.

0: زكريا، ايه ده زكريا؟ ثم تطلع غلط. ايات زكريا،
1: خلاص فهمنا. شو هيا؟ اسم الام شو؟
0: فرجي انت شو؟
1: شو ما يدينا؟ شو اسم امك؟ يا خي انا ما فيش نايم واحد عمله كلمه عارفه اسمه، اسم بيه، اسم امه، اسم اخته، شو بيعمل، شو بيشغل، بتشارعني شو بيشغل.

0: شو اسم امك؟
1: زكريا.
0: شو بتشتغل؟
1: بلعب بالسبق.
0: تلعب بالسبق؟ بس؟
1: ما عم بيصير لي وقت لشي تاني. رح أفوت يا زلمة.
0: ماس
1: يعني هالشغلة ما بعرف أنا.
0: بيعرف شو اللي جابك لهون؟
1: أنا يا خويجة من شي يومين زمان تخنقت أنا ومرتي ودشرتها. خيي بقى شمدي شو بدي من الشغلة؟ وبما أنه البيت اللي كنا قاعدين فيه لأهلها شحطتني أنا خنقتها بس هي شحطتني. يا خيي سوري عقليت الله لا شو بدي خبرك يا خيي شو قل شو مثلا يعني بلعب بالسبق وسكري وتارك ولادي دشتين على الطرقات لك ملحجي وقل شو رهن لك كل صغتها
2: تيلعب بالسبق
1: هاي مين هاي اختها انا شو قلت لها اختها
2: يا عيني عليكي وعلى السبق
1: تلأمنت عليها
0: يا عيني انه انت لكان يا اخ هلا قلت لي عاطل على العمر ما معك ولا قرش ومداوم على السبق ومدشر مرتك انت بخناقه بس فيش

0: هنا راديو كوكبة.
1: لما كل نهار سبت الساعة 5:30 حاسبك عن كل جمعة.
2: سبت 5:30؟
1: 5:30.
2: ليه؟
1: 5:30 بيكون خلص الشوط الخامس. وظالم جاي أول. وهيدا حصان يكون بعلمك يعني بعته بيجيب مصاري وبيجي.
2: حلو كتير.
1: عيني عظالم.
2: وإذا ما أجا ظالم
1: تيجي جربوعة.
2: رأيته يجرب عراتك شاء الله يبر برا وليه؟
1: كلمة
2: برا برا برا
1: شو؟
2: كلمة ولا؟ كلمة أقول لك برا برا برا برا برا.
1: شو عم بلعب معك؟ أنا عم بقول لك شغلات مضمونة 100%. هالجمعة يا ظالم يا جربوعة. لمح البصر دعس فيستيفال ما بيشوفوها بك. سألني ليه؟ ليه؟ فيستيفال طارقين وأبري بالعضل إجت بالشلوش. لمح البصر بعده من سبت الماضي عم بيخيل لحد
2: تعال برا ليه؟ برا شو؟
1: شو في برا؟ شو في برا؟ أنا معتر أجي وصورتي على التذكرة. هاي التذكرة لك والله صبات. ولادي ولادي مش عم بيجي يشوفن. لك والله صبات. الله بيشرفي مش بوجهك. لك والله صبات. ركا تكا تكا تكا ركا خلاص ركا
2: مش
1: بدك تربك عينك تقطع
2: عينك شغلات. تعال يا زكريا تعال يا خي تعال امضيلي هون. الله
1: ما بديش
2: امضي
1: ولك تعال امضيلي تمامك يا
2: زلمه. مش عارف امضيلي هون.
1: اعطيني
2: ماستر. ماستر يا خي شبيك من هون شبيك اتركوا يا برومن. لا هو اللي قاعد دفتر عن خارتي
1: ما زبط
2: بهون. خلص بيقعد ده شو هاي المصر؟
1: لا لك يا شباب.
2: افتح لي الشنطة تشوف.
1: في شيء في شيء؟
2: هلا بنشوف.
1: هات نشوف.
2: شو؟
1: هذا فستان العرس تبع مرتي. سحبته من الخزانة يا أستاذ بدون ما خليها تعرف.
2: ليه بقى؟
1: أأمن خيك ما بتعرف شي ساعة عم يختار لها تتجوز بغيرتك.
2: كيف؟ لا بس دربه موفق.
1: حط الغلطة.
2: ولك الله يساعدك عقلتك. لو أنت رح فيك تهديها لمرتك أنت؟ الله أعلم شو بتكون عم تعمل بغيبتك. هير إذا مش مبلش من زمان يا غشيم. حقني تبرجيك على الأوضة الحقني بيقدي مرته هير. طب دي بقى لعدي بالحقني خي الله. الو اعطيني اياها ثريا 217 كلها ايه.
1: الو مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف احوالك؟ مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين عم يحكي؟ خليل كيفك يا خليل؟ لك خليل سوريا مبيني من عندك؟ تندهل صوت الله. لك لك خليل خليل شف لي في شي صهريج ماي موقف قدام البيت أصفر ايه قلونا بريش هذا ايه شف لي موقف كله قدام البيت عيط له عجل عيط له عيط له عيط له بعدين خليل بعدين بحسبك بعدين مش حامل هلا عيط له

0: خلاص خليه يعيط له.
1: يقصف عمرك، الله يقصف عمرك، ريتو الله يقصف عمرك. تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف.
2: الو تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف عمرك.
1: مين خليل؟ كيفك خليل؟ فين يا ولد؟ الو يا واطية، يا واطية، الو، ايه الو، يا الو، يا بنت الالولة، يا
2: شو؟ شو؟ ما بخصك ما عم بحكي، ما بخصك مع هود ولادك يقلع عليك وليهم ما في واحد بيشبهني. شو؟ انت شايفتي لابنك شكيب؟ مطلع فيه منيح شي مرة لشكيب؟ انا امبارح لانتبهت له كان واقف حت المجلة مثل الصهريج راسه. بس بس شو؟ شو كنت عم بلي؟ عايفيني منها شو كنت عم بلي؟ انا شو كنت عم بلي؟
1: يا واطية
2: يا بعدين ليكي دومت شو عم يعمل عنا؟ دومت ايه دومت شايف صهريج تبعه من هون شو عم يعمل؟ عم بيعبي الخزان؟ ليش قصته هالخزان؟ كيف؟ لقوله حل هالخزان؟ حل تحلك انت وياه؟ تحلك تحلك مسبة جديدة حش تلعبولي بالخزان الله يرضى عليك معير هذا يا اختي بيو لدومة معيره مش حدا غريب يعني ما بدو يركب له حنفية وين ما صار جاي 10 مرات تركب هالحنفية ركبوا قروني وما ركبت الحنفية وين هاش حنفيات بقى روني روني روني تبعي شريف هو عنده قرون كمان شو دخلني فيه الله يرضى عليك كل واحد مسؤول عن قرونه لا الله يلعنك ويلعنه انا شركة المي كلها ما بتعجبني كل الاساطير اللي مدينا غلط غلط بغلط ما احترامي لدومت يعني السيستم كله غلط ايه وموقف لي صهريج المي كله قدام بيتي طيب يوقف نصه قدام بيت الجيران خليه يطلع الصيت علينا وعليهم ما قال لي عن الفاتوره خليه مش وقت هلا وعم نحكي عن الفاتوره خلي دومه تحسبه لايك انا معش خلي دومه تحسب خليه انت حسب دومه بعد حسابك عندي
1: واطي حيتك واطي صيتك واطي حيتك واطي قلناها حيتك من جديد حيتك واطي صيتك واطي منطقك واطي اسمك واطي جوزك واطي

شي بيأثر فعلا. أنا من وقت ما تركني المرحوم ما عاد صوتي طلع، نسيت كل الألحان، نسيت صوتي كيف كان، بس الليلة بدي غني كرمال بنتي الحلوة، لو كيف ما طلع صوتي بدي غني. وفي شي بحب أقوله، الله يخلي لنا الأستاذ بركات اللي دايما بيرفع الشعب.

0: ماشي الحال
1: ماشي الحال خير
2: كل ما قالت ماشي
0: ماشي الحال
1: ماشي الحال
2: ماشي الحال
3: ماشي الحال
2: يا والله ماشي
1: الحال
2: يا والله ماشي الحال
3: حاله بقى ماشي
2: قالت ايه وقالت لا بده يمشي
3: ماشي
2: ماشي
1: الحال
0: ماشي الحال
1: ماشي الحال

0: شايف كل انت
1: لكن خلاص لا
0: كيفكن انتو؟ قال اسمعوني منيح، فهموا كل كلمة. انا اسمي عباس وهو اسمه فهد، بس انا اسمي عباس. شوف انا اسمعوني منيح ولاسمعوني منيح.
2: مولي
0: هلا الساعة 1:30، عبكرة بتصير الساعة 6:30، ومن هلا لعبكرة في 5 ساعات، وبده يصير شغلي من شغلتين. يا من أوصكن واحد ورا التاني حسب الترتيب اللي رح نعطيكن إيه هلا، وبالآخر من فجر البناية علينا أنا وفهد. يا بتقولوا إيه ومنبلش من هلا نحضر للثورة؟
2: ثورة إيه ثورة؟
0: شوفنا بالثورة لازم حدا يبلش، وهل حدا مش رح يجي لوحده، مش رح يجي لوحده، ونحن مش نعصنا شي تنكون الحدا. انا عباس اخوت اثنين البنات عم ببيعوا عليك عطرات، ودموع نبلل ازاز السيارات. ايه بي رح يموت وما في مستشفى بيستقبله ببلاش، وحده الموت اللي بيستقبله ببلاش.
2: خي صغير من جمعة ضربته سيارة قتلته، كان عم يلعب على الطريق ما رفعوا لنا جديده. ليش؟ السيارة اللي ضربته كبيرة وبتلمع،
0: ونحن كلنا غبرة ما بنقدر نلمع.
2: وسعوا الطريق وطار بيتنا. ليش؟ لأنه كتير صغير،
0: لأنه صحابه صغار
2: قبلنا نخلص منها. الصغار وكبار بارح من عبكرة طردونا من المعمل اللي كنا عم نشتغل فيه أنا وعباس. قال اشتبهوا فينا عم نحرض العمال على الاضراب. ايه كده عم نحرضون؟
0: ايه بدنا نحرضون.
2: كيف بدنا نبلش الثورة اذا ما حرضناهم؟ طردونا.
0: هلا انتو سمعتوا يلي قلنا لكم اياه، هاي عيشي هاي قولوا لي تشوف. بدل مرقعة الف رقعة بلاها احسن، عمرها ما تكون. نحن اشرفنا نموت، انتو احسن منا شيء؟ مثل الاخوه نحن وياكم، بدنا نقتلكم ونقتل حالنا. حالي ما بقى تنطق
2: نار اذا مضايقتك وبدك تخلص منها. زدت حالك فيها، يا بتطفيها يا بتطفيك.
0: انتو كمان مش مبسوطين بحياتكم، انا بعرف. انا جاي ريحكم.
2: لو قلكم بيوت ما كنتوا نزلتوا هون. نحن اذا قصدناكم قصدناكم لانه ما عندكم بيوت. وليه؟ وليه انتم معطرين؟ ليش ساكتين؟ يخطفوا نفسكم واسكتوا عطول، يا ما تخلوا حدا غيركم يحكي.
0: بدها تجي الثورة،
2: وين بدها تروح؟ منا منا وفينا.
0: قد ما يستفسروها لا ترجع تجري.
3: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا، طيب هاي اشكال ثورة ها؟
0: نحن ما اجبرناكم تعملوا ثورة ابدا. نحن قدمنا لكم حلين.
4: قلنا نعمل ثورة؟ كو يا جماعة سينا سينا سينا لك من الله. ايه سيزروف انا قد احكي لك كلمة.
5: الآن ثورة انا اقول تخطيط فا حزب فا جريدة حزب فا اعداد للرأي العام فا تهيئ فا اقتحام.
0: فسك موزك من قلب دكان.
3: سيدنا وحيادك، نحن ما بيطلع بينا نبلش بثورة لأنه كل واحد فينا بيتعلق.
0: أنا شو فرقة معي؟ نضرب أنت وياهم. وين دفتر الأسامي؟
3: هذا الأسود.
2: أبو الصف أبو الصف أبو الصف أبو
6: الصف. أنا عجيمك إيه؟ أنا عجيمك
2: بس
6: هذا أجنبي سيدنا. أنا عجيمك بس
0: هلا يلي بيطلع اسمه بيقول بقول حاضر وبيقرب الهون تعطيه رقم. صحيح انه كلكم ضرر للمجتمع، بس مش لازم تموتوا كيف ما كان. في ناس إلها الأولية وراح تترعموا هالأساس. وليه؟ وليه أنا مش طايق حالي؟ كيف طايقين حالكم؟ بركات الملك.
1: حاضر
7: حاضر.
1: ولك شو بيت انا بركات؟ انا بركات سيدنا. معي هذا الحمار.
0: قرب الهون. ليك قرب الهون. راس ايسر كتاكوفكا.
7: حاضر.
0: حضرتك الحمار؟
7: نعم.
0: ايسر وبركات. نعم. ملحن ومطرب واحد واثنين.
7: ليش سيدنا؟
0: انتو افيون المجتمع. انتو الشعب محطر وعم تخلوه ينطرب بتعطيره. عم بتشاغبوا على الثورة كتير. واحد اتنين.
7: ليش سيدنا؟ ليش انا واحد؟
0: لانك انت اللي بتلحن له. يمكن لو ما كنت بتلحن له ما كان بغني.
7: اعوذ بالله سيدنا، عم بغني لقى الفقرة عليز العزوري لحنه لحنان.
0: لك بعده هيك.
1: هيدا اجرام. شو هالحكي؟
0: شو قلت؟
7: انا سيدنا هيدا بركات.
1: ليه؟
0: شو قلت انت؟
1: انا ما قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. أنا قلت شو هال يا كرام؟
0: لا.
1: شو هال على الغرام؟
0: لا.
1: والله حرام سيدنا، حضرتك بتعلق على شغلات صغيرة بلا تعرف.
0: خلص. بما إنك ما رح تقول، بما إنك مطرب وهو ملحن، مش رح أنطر رح بكرة حتى أقتلكن. بدي تلحنولي نشيد الثورة جديد. معكن من هلأ للساعة 3:30. يا بتسلمون النشيد يا بسلم أرواحكم. شو فهمنا؟
7: فهمنا والله فهمنا.
0: تحيات القلاوز.
8: حاضر.
0: قولي حاضرة وليه؟ هتعملي حالك رجال؟ انت الرقم ثلاثة. رقاصة ايه؟
9: رقاصة رقص.
0: رؤوف صغيب.
5: أنا حاضر، إذن أنا موجود.
0: مفكر؟
5: نعم.
0: بشو بتفكر أنت؟
5: أنا بفكر بالمستقبل الثوري. بفكر بالجيل الطايش اللامنتمي. بفكر بفكر بفكر بتواطؤ الرأسماليين المخططين مع خاملي الطبقة الرازحة. فكر بتزييف المبادئ الأساسية وكيفية تكييفها مع التيارات المحلية والحساسيات. وأخيرا إلي نظرية بعلم النبات.
0: نبات؟
5: علم النبات.
0: فكر إنه الرقم 4 أنسب شيء لك، لأنه كل اللي عديته حكي وأنا ما بحب الحكي. زكريا الكلكل. شو هاي؟ كل اللي قرب لعندي اشوف. لك قرب لعندي.
9: انا بخبر اشوف.
0: كل اللي
7: كلكلي.
0: كل اللي
7: الكلكلي.
0: لا وضح. الكل اللي
7: قول كيك كيك
0: كيك
7: كيكلك
0: كيكلك
7: كيكلكلي.
0: الكل اللي
7: كلك لك لك
0: لك اسمك
7: لك لك
0: لك لك لك
7: لك
0: لك لك لك لك لك لك
7: لك
0: لك لك لك لك لك لك لك وراي
7: وراي
0: لك لك لك لك لك شو بتشتغل؟
7: لك لك
0: لك شو بتشتغل؟
7: زبطت لا
0: زبطت. شو بتشتغل؟ لك لك لك لك روبرتو تيليني. راح بعطيكم 5-6. انتو نايمين سوا وهيك بتضلكم نايمين سوا. 5-6.
9: انت 5.
7: انا 5. ليش انا 5 سيدنا؟ حطوا انه 5 سيدنا. هو 5 وانا 6 لانه سيدنا هو غريب. انا ابن بلد هون. بعدين هذا اذا قوصته ما بهمه، ما بيفهم عربي. لانه
0: انت بتفهم عربي.
7: انا ايه انا بفهم عربي. لازم
0: انت يا ابن البلد بتفهم عربي 5 وهو غريب. ما بيفهم عربي ستي.
2: على لشو الشريعة؟ من الخمسة حد الستة. بل من حدكم حد بعدكم. من حدكم قدام بعدكم هيك ومش لكم فترة الشميع هيك.
7: إذا هيك.
2: إيه. إذا هيك. إيه.
1: خمسة
2: حد الستة، انت رايح على الخمسة، بقتل
0: قطعه، حد الستة، بدفع زيتك، رجع لنا
2: يا
0: عيني، ايه، ترجع
2: لنا،
0: فضي فكرك
2: من هالناحية، أنا
0: فضيت، ايه، قول لي بفكرنا على
2: البصدود، يتبلي بكم، يلا بدحك أنت مين؟
0: شو
2: بها؟ قلبي هون عنا
0: شو؟
2: قلبي هون عنا ليه؟ قلبي يا أختي، قلبي، شوفي، فرحنا كلكم، هيا،
0: شو
2: المعارضة؟ وش عندي
0: شو اسمك انت؟
8: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: شو اسمها يا؟
10: اسمها سوسن يا استاذ وانا خطيبة.
0: انت شو اسمك يا امور؟
10: جاك.
0: جاك.
2: جاك. جاك. ضبوا لك. ضبوا لك.
0: لك يا سوسن ما تخفي، ما في شي بفزع، راح اعطيك اخر رقم 13 ومسيو جاك 7، لو ما كان خطيبك كنت بقوصه هلا لانه لئيم، فضل ارجع لمحلك.
7: عينك تشوف جاك بالسهرة من هون لهون لهون لهون، كان هون راح لهون، شفته هون، وينو جاك؟
0: يا حوليك جاك. كارنيك مصور قاعد تصور لي هالكلاب؟ مين كارنيك؟ وينو كارنيك؟
2: وينو كارنيك؟ مين عم بعيد بابا؟ مين؟ مين؟ مين عم بعيد؟
1: شو هيدا بابا؟
2: وليش شو مالك مامور عندك عم تعمل؟
1: هاي
2: زلا هاولي
0: كارنيك
1: لهيبة
0: تماني.
1: ليش تماني؟ كيف تماني مع مين؟
0: وليه تماني؟
1: اوكي تماني
0: عديب الرئيس
2: عيب دايما روحي انا حوالي
0: اذا عين وقع قلوله رقمه 9 وعشرة صار للمارد. مين صار للمارد؟
7: انا سينا كنت خيرك على الرقم.
0: مين بعد ما ترقم؟
1: سيدنا سيدنا بعد في انا والست عبله صاحبه الاوتيل هون كله.
0: تاخد انت الرقم 11 والست عبله الرقم 12، انتم مفضلين علينا، جمعتونا كل الجبنه في الاوتيل. هودي شويه دولاميت جبت لكم اياهم معي من البيت، مش حرزنين بس بمشوا الحال شوي على الباب وعلى الازاز، احلى ما حدا يخطر عباله يهرب من هلا لعبكره. نحنا مش فاضيين نضل نراقبكن، نحنا بدنا نطلع نرتاح، عبكره عنا شغل. وهودي مظبطين تحفه على فتحه باب ازاز صغير، عوضناكن البركه. هد يا فهد علن على الازاز. هيدي اللايحة يا بتصير لايحة 15 مواطن، نحنا وانتو زللين مدعوسين بيوم من الايام ندعسوا للاخر لضحط الارض. يا بتصير لايحة ضحايا الثورة الشرفة، هاللي جنالهن الشرف هن يفتتحوا الثورة. معكن 5 ساعات يا ثورة يا موت. أنا طالع أرتاح قبل الثورة وقبل الموت.

0: أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد. شوف حمنا بس أنا اسمي عباس شوف حمنا منين ملقط لي فيها هالشوف حمنا بدي اخلع لك ايه هالنيع ولاد نحن قدامك ايه ربيتك اصغر ضحيه عمره 45 سنه اديب اديب ادبيك اديب نحن مش طالبين شيء عاملنا باعمارنا بس قول يا شباب انتو كلاب بس قول يا شباب لانه عندك شباب شباب شباب مثل بدك يعني ها لا شوف عنا جيب المجوز عبود شوف عنا عملوه شو اخذت له من وقته شوف عنا
1: والله انا فهمت كل شيء الا هالشوف عنا ادمنه لقيم نطر تشافنا فهمنا ورجع سالنا شوف عنا هيدا تخطيط معنوي لا لا لا هيدا تخطيط معنوي
0: سمود ولا ايسر سمود بدي شوف انا لحن هالنشيط تنقطع الساعه 3:30 بس بدي روح للستي ونص بدي شوف شو بده يعمل بدي شوف كم مره بقى بده اقولها شوف عنا
1: يا اخي انا ملحن فاشل بالادوار والموشحات والليالي وهلا اكتشفت حالي فاشل بالاناشيد ايضا صرت منفض هالعود شي 10 مرات ما نزل منه ولا نشيد خلاص انا هويت وانتهيت
0: ايه وشو يعني
1: يعني انا بهالجو مش ممكن لحن يا اخي مش معود لحن الحان نوويه هيدا جو هيدا
0: لو خيي شو بقول جو انه لايك هلا انت ما فيك تلحن بلا جو يعني معك خبر اذا فقعوا هودي وين بنصير نحن
1: وين
0: بالجو فوق منيح الجو فيك تلحن فوق
1: فوق كل حادث له حديث
0: يا حبيبي يا ايسر في شغلي لازم تعرفها حضرتك كل الكبار والعظماء في الموسيقى والفن إجمالا بيعطوا أهم إنتاجهم بس تشتد عليهم الظروف هذا الموسيقار الكبير مثلا هذا موسيقار معروف وقت مات بيو لحن أعظم معزوفي بحياته يلا لو أيسر جرب أنت
1: هذا الموسيقار الكبير اللي عم تحكي عنه حضرتك سمع فيه أنا هيدا مات بيو مش هو هون كبار السيل العملية ما فهمين أنا يعني أنا بري لحن وموت سوا يا أخي ما بيصير هيدا لازم حدا يلحن حدا يموت
0: يا عمي يا عمي نشيد الثورة بيعمل لك اسم بيخلدك يا أيسر انت عارف النشيد ومدى تأثيره النفساوي على الشعوب يمكن يعملوك ايد يا أيسر ايد جلس يا أيسر دخول على التاريخ يا أيسر انت بتصور حالك حامل عود واقف بعربية مكشوفة عم تحيي الجماهير يا خي اسروع عن شي لحن اقتبس عن شي لحن هيدي اليوم مش ممنوعة بعدين انت حجتك معك عم تلحن تحت حيل الطوارئ عم تلحن بحق الألغام
1: أنا أسرق لحن
0: شو
1: أنا أسرق لحن
0: شو
1: مجنون أنت سمعتي وين بتروح فيها
0: لك لك
1: هيدا النشيد اسمي بدو ينزل
0: على ولا ينزل اسمك على لحن مسروق مش أحسن ما ينزل على ورقة نعوة يخرب بيتك هدي هالعود خلصني تشوف يلا
1: بتريد تفهمني شوي
0: سمعته
1: بتريد هلأ افترض نحن لحننا هذا النشيد صارت الساعة 3:30 سمعوا الشاب المناضل فترقف بنا صارت الساعة 6:30 افتتحوا تيرو انا اول حمامه وحضرتك الثاني دوبلي حمام مزبوط هالشيء ولا مش مزبوط فدخيلك يا بركات دخيلك قتلني وخلصني تفرجينا هالكلب انه بعرف توفى وحده مش بحاجه منكم
0: ربك رحيم يا ايسر والرب بياخذ الجميع
1: يا ريت الرب بياخذنا يا ريت الرب بياخدنا ما انا جاي على اساس الرب بياخدنا بس ما حضرته ما مخلي الرب يشتغل شغله بياخدنا هو بياخدنا يشتيلنا كعك
0: روق يا ايسر روق
1: خلاص انا ملحد انا صرت امن بعباس وفهد لك هالرزمات لك لك
0: هودي الرزمات مفعول قوي كتير يا ايسر
1: لك لك ليش ما بتجرب تفكهم بركي بينفكوا معك
0: يفك رقبتك ان شاء الله يا ايسر انا بدي فكهم
1: لا لا بس هيئتهم هينين
0: شوف
1: هالشريط كيف ظاهر من الرزمه بيتهيأ لي انه بمجرد ما ينسحب من هونيك يتمرق من هون بدون ما يدق بهديك على فرد مال ويتفوت على هاي بيمشي الحال بشرفي قوم شوفهم
0: بشرفي بلا ما اشوفهم انا بامن لك تعا ضب له ريق والعود حتى نمشي يلا
1: يلا
0: يلا عفيف ليك اعطيني هالغراض تقلك فكن انت. انا ناطرك يلا.
1: انا يلا ناطرك.
2: يلا يلا ناطرك.
1: انا ناطرك. انا ناطرك. انا انا لو ما معي شويه عصبي وايدي بيرجفوا يندف فكن.
0: فاذا ما صار شيء بما انه حضرتك يا خبير الالغام معك عصبي الليله ما راح فينا نفكن لانه انا كمان معي عصبي. نحن عايشين بعصر العصبي يا اسطى.
1: شو يعني؟
0: يعني هودي ما راح ينفكوا الا ما يفقعوا. بيفقعوا بنظهر. بنظهر بس من فوق. سمع مني لحن هالنشيد بركي اذا سمعه هو.

0: فيها.
1: شو طمنونا لحانتو شي بعد ما كنت ساعة إلا شوي؟
2: لا كتر خير الله انفرجت الأزمة.
3: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
2: يعني أريحة سيزر فايض علينا الليلة. أي نشيد أي نشيد أي نشيد حيلة لحنا للكل يا شباب. واحد إلك وواحد إلو، أنت ما كنتش مصيعة واحد كمان؟ وأنتوا شو عملتوا؟
4: شو بدنا نعمل؟ عم نقعد مطرح مكان ما عم نلاقي مطرح مريح بهالأوتيل.
1: الجو وسخ جدا ملوث.
5: ما علينا، مجلس الثورة وين متمركز هلا؟
6: فهد وعباس ياهو نايم بأوضتي، عجب أوضتي، وتينو عم بيعمل لنا شاي.
7: الأستاذ رؤوف شو رأيه؟
1: أنا رأيي أعطيته وموقفي واضح.
4: شو؟
1: قلت وأكرر أن الثورة لا ترتجل بشكل من الأشكال. الثورة تخطيط، فحزب، فجريدة حزب، فإعداد للرأي العام، فتهيئ، فاقتحام، فالوصول.
2: فراحت علينا يا شباب، فشوفوا شو بدكم تعملوا، فبوف، فآخ، فالله لا يخليك بجاه الله. ضليتك تفول على الثورة وتفول تأجيت قاعدي بحضنك الثورة. يا خيي غنجل هالثورة هزلها بركي بتغفى تشتشى. ضليتك تحكي عن التعتير، أهم شيء التعتير، شو اسمها هيدي أيديولوجية التعتير. هلأ إجاك التعتير، تعطروا لحقك.
4: يلا هيدا أدارنا.
8: ولك روحوا كلكم جمنا، أفيش واحد فيكم رجال؟ إجا رقمكن مثل المعزة، فيش واحد منكم طلع صوته. معزة على القليلة ما عقو تمعيه، عشو اللي بدين في عليكن؟ أنا بنت وهودي أنا مرة. وهودي اختلي قاصرين، نحنا كلنا قاصرين، انتو لازم تحمونا. انت بس انتو زبالة مش أكتر. زبالة؟ عرفتوا شو؟ زبالة.
4: يسلم تمك يا مدموزيل. انتو شباب، انتو الحياة قدامكن ونحنا الحياة ورانا. انتو اللي فيكم تعملوا ثورة مش نحنا. نحنا الثورات اللي كان لازم نعملها خطيرت اليوم. يا حي قاعد بقهوة الإزاز. ثوراتنا إذا طلعت على أطوبيس الدولة مجبورين انتو توقفولا تتخلوها تقعد لأن عاجزة. انتو اللي فيكم توقفوا، وقفوا بقى، ردوا، ليش ما بتردوا؟
8: زبالة.
4: ايه ولازم يكنسوك على هالأرض.
9: على كل حال يا عم، انت وياها للمدموزيل والأطبيس تبع الدولة.
7: زبالة.
9: من بعد ما تحطونا بالزبالة بدنا نحكيكم كلتان، في مانع شيء؟ ولا نحن رجال ولا؟ مش مهم. وبخصوص قضية الثورة، سمعتك عم تحكي وتقرقر عن الثورة، ما يكن لك فكر ما رح نعملها. اسألني ليش بجاوبك. هيدا هالحكي واللت بلا طعمي كله ما بفيدك. انت زلمي صرت كبير بالعمر. كبير بالعمر ولا لا؟
2: خليه يستحي. استحي
9: على خبرك. يعني بشرفي استحي على خبرك. واللي بقول لك ايه، يعني من محبتي الك يخرب بيتك شو بدي انا. استحي على خبرك. نحن رجال.
4: بين عليكم.
9: مش ضروري بين. نحن رجال ولا؟ ولا؟ منيح الولا.
2: معلوم.
9: خلينا على الولا بكفي مش هلا.
2: ولا؟ ولا ولا ولا ليه عم تعبولي راسي ولا؟ انتو بتعرفوني ولا؟ ولا انا ما الي صاحب ولا؟
9: الاول اللي ما بيعود راسه يحمله.
2: ولا انا بكره حالي ولا؟

0: خلصوا يا شباب. وليه انا اكل حصانه ليه؟
1: انا معصران كتير.
0: هلا انت معصران كتير.
1: يا
0: يا يا يا يا يا ليش هلا هتعمل او ليه؟
2: ما دام بدك
0: وليه يا خبا شو فتح حيلك عم تحكي مع المدبوسين؟ وليه وليه؟
1: شو انا حصاني؟ مين طالع؟
0: لمين بيحط
2: حصانه؟ شيلة عصوت امين عشان هالطولين.
3: يا الله دخيلك ساعدنا، يا الله دخيلك ساعدنا، نحن كل اتكلنا عليك. يمكن لانه نحن كل اتكلنا عليك صار فينا هيك. شوف يمكن نحن اختينا معك، بس مره هالمره نبقى نحكي بعدين ونتصفى بعدين.
4: قليل اللي عملوا فيكم، قليل اللي عملوا فيكم، كان لازم يدعوسكم قبل ما يطلع. وانت يا ابو ثوره كان لازم يدعوسك قبل ما يطلع.
5: انت عنصر طائش وكلامك ارتجالي، ما بتحضري افكارك قبل ما تحكي. انت بتعرفي شي عن الثوره؟ بتعرفي شي عن المراحل التحضيريه؟ انت شو بتعرفي عن الفوضويين؟ شو بتعرفي عن الجدليه الماديه ذي ديالكتك؟
4: انا بعرف انه في رجال وفي مرا بهالدنيا، ابعرف شو هالشي. وانت مش رجال، فشوف شو بدك تعمل.
5: انت معك الرقم 3 وكلنا بنعرف مينك انت، فكفي عن الثرثره يا تحيات.
4: اه يا ابو الراس الكبير، انت اخزل عن عنك كيف قادر حامله هالراس. عمل لحالك ثوره جي يخرب بيتك، لثورة طلع منك ولا طلع منك غير شيء، ولا روحت عمرك دعان منين له ناس الكاتب وشو طاير بالدنيا. ماشي
5: بعرف، لانه انا قد تخطيت جيلي واوراقي الدفينه سوف تنبش بعد مماتي. هناك فقط تبرز قيمتي الحقيقيه يا تحيات. انا يمكن مش رجال، بس انت مرة زياده عن اللزوم، انت مرة ومكتره.
4: انت ماشي، انت ما بعرف شو محترمينك، لو ما كانوا ماشي اكتر منك ما كانوا بيحترموك. ولك روح.
3: يا الله استاذ بركات، شوف هيدا الصوره تبع عائله بابا.
6: العائله؟
3: ايه، هذا انا ومرته قبل ما بجوز بابا. هيدا الصوره صار له 31 سنه.
6: هيدا شو؟ هيدا
3: هيدا مرته. لا لا لا، هيدا مرته. هيدا الصوره بذكرني يوم رحت عند اهله قلت بدي بجوز. شو بابا كانت صغيره، شو 15 سنة يعني. راحت وتعرفت انه لا اهلها ما بدها، صرت بدها تنتحر، جابت ديمول بابا.
6: من اي من اي؟
3: انا.
6: انت جابت ديمول؟ ايه
3: ايه.
6: ليك كيفك انت؟
3: الحمد لله. اخ بابا شو كان شغلات هلو هداك الايام، بده بنتحر، ديمول، ديديتي، نفتالين. الله كان في إخلاص بابا. شوف هذا ابني أول.
6: الأول بشو؟
3: بالبيت.
6: وابنك الثاني وينه؟
3: بالبيت.
6: ولك تقلت حالتك منيح بالعربي يا كرني.
3: شوف هذا صورة أخت تبع مرته قبل ما بجوز بابا. واقف أنا حده بعد ما بجوز. تعرف أخت تبع مرته شو قالت وقت أنا جوزت أخته؟ قالت تفع عليك يا كرنيك، كان بيحبني بابا. ايه شوف تفه كيف المين على وجهه. شوف كيف انا زعلان ما عم بحرك بابا.
7: سينيور عيونه بير فافور، انا ما كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور. بيا تقبرني انت. شو بو هذا؟
5: بده يعرف شو صار، بعده مش فاهم.
7: يا عيني لك وين بعده.
8: ما per favore, non ho capito che cosa è successo, signor.
7: Roberto.
8: Che cosa?
7: Roberto.
8: Ma che cosa?
7: Ya Allah. Martadella. طلعني من عندكم.
8: ليك
7: هيدي بتفقع طش. نحن منصير بازيلا.
8: ورز بازيلا.
7: يخني.
8: ما بيركي توتو لديناميتا، لديناميتا بيركي.
7: ديناميتا عم بغنجة. ديناميتا. ديناميتيتا.
5: بدو يعرف ليش. بيركي يعني ليش.
9: بيركي. ثورة. perché?
3: Era opportuno, era opportuno, Roberto. La Saura, il Saura, si Saura.
5: Rivoluzione!
10: Rivoluzione!
3: Aiuto!
10: Ma perché? Perché la rivoluzione, signor? Perché? Perché?
9: Barachetta, andai chiamata.
10: Ma signore, fallo capire che devo andare via domani.
9: عجيت عجيت يا شباب عجيت منيح.
10: Ecco perché, ma signor, fallo capire che devo andare via domani.
9: بحياة الله.
10: بيجاري signor.
9: بشرف.
10: Domani. Domani mattino.
9: عجبك شو عم بيقول؟
10: شو عم بيقول؟
9: شو بعرف؟
6: يا اخي وعيكون عم بيقول شي ها؟ بس حرام بس حرام عليكم فهموا شي كلمة لهالزلمة. شو
5: زكريا زكريا زكريا زكريا حكيني كلمتين
9: بالإذنون.
5: فهموا كلمتين لروبرتو قلو فاتشيستي إمبتشيلي. إمبتشيلي يعني بيفقع بيفقع.
9: نيحة
5: فيليو فيليو دي بوتانا.
9: شو بوتانا؟
5: بوتانا يعني عباس. بوتانا يعني عباس.
9: شوف كيف روبرتو تعال اسمع هلا من هون فاتشيستي فاتشيستي الله وكيلك يعني imbecile imbecile
10: لفتيله
9: لفتيله وتحميله هوني تحميل عباس هوني ليه هالعملية كلها
5: فيليو دي بوتانا
10: ايه فيلو دي بوتانا
6: واه ايه
10: كريتينو
5: تبوكا تبوكا
10: يلعن ابوكا
11: انت دائما بتهون الامور خي معقول نخلص طمنا
9: اول مره مش عم تلم معي شغله ضايقه كثير يا ثوره يا موت اذا شينا تنفكر بالثوره بالليل انه الشغله بدها
6: يا خي الثوره مش وردي اتفكرش فيها نحن جماعه منفضين ومعترين وعلى الحديد وقرت من هاي الحيله ما بقى في لي وما بدنا نعمل ثورة شوف لو الشغلة حلوة
12: يا خيي ما بدنا نعمل ثورة
10: خلاص يا بركات
9: انا معي رابور من الحكيم بيقول لا اول يعمل ثورة بدك ضر حالي يعني كيف
10: اه ضر حالك
9: لا كيف شو
10: زكريا بركات خيي هذا الحكي كله ما بيطلع قولوا له هيك شغلة واضحة يا اخويا شو بكون
9: شو يا اخوان
10: راحت علينا
13: يا اخوان
9: يعني انقطع يا اخوان الامل
14: رح نتقوص كلنا سوسن رح بتهل
15: رح بتهل
14: ايه فلل عباس
15: ليش
10: المهم يفل من هون سوسن كم يوم بتخلصي امك بتخلصي جاك بتخلصينا صوصن انا بحبها وبدي موت كرمالها. انا ضحيه حبها لاخر نفس.
13: بعد جهل ان شاء الله يا ابني.
4: عشان روحي
10: بعدوا عني وليه؟ انا بحبها.
5: وعا يا صبي من هالغيبوبه وعا.
0: الله يلعنك على هالجاز اللي مبلش ب 14 قتيل.
10: انا بدي موت فيديها. ايه بدي موت فيديها.
3: ايه بس يا اخ انت بدك تموت فيديها. انت عم تلفي. نحن هون باردون ماتموزيل صوصن 13 14 واحد ما حدا عم يلفي. يعني مش مستعدين ابدا نموت فيدا حدا. فهموا لي اياه مش مستعدين ابدا نموت.
5: فينا الثورة
13: ساعة ثلاثة ونص
5: فترجاك عم بحكي مع حبيب بس انت عم تعني.
10: وين وصلنا عليه؟
6: مش حافظين ولا واحد.
4: ولو النشيد الوطني.
6: ما هذا اللي مش حافظين.
13: جايين الصوار يودعوكن قبل ما يستجهدوا.
15: سيدنا
13: بتحبوا تقولوا لهم شيء؟
5: اه
10: بترجاك بترجاك دخيلكم سيدنا سيدنا.
13: شوفي
3: سيدنا سيدنا سيدنا تتطول بالك خمس دقايق بس مهني خمس دقايق تحكيك.
13: شوفي
3: الشغلة مهمة كتير سيدنا.
13: عمالك علان يا فهد. مش معقول. شوفي
3: سينا سينا سينا فاضل نقول له واحنا حضرتك
13: يا فهد. طيب عليهم كلهم الفوق خلي يرتاحوا بوضعهم شوي بس خلي عيونك مفتحة منيح واللي بيتحرك اوصى الحرك مثل الاخوة نحن وياهم مش بيناتنا ساعة او ساعتين. هاي نكتة ولاد حقو. شوفي
3: سينا سينا سينا سيدنا سيدنا نحن من سيدنا نحن من ساعتها اللي حكيتنا سيدنا نحن من ساعتها سيدنا اجتمعنا وتبحثنا وحكينا سيدنا واعترفوا الكل بضرورة الثورة.
13: انا مش ناطرهم تعترفوا.
3: ايه لا بس انا انا انا انا انا انا عم بقول لك سيدنا.
13: شو بدك تقول
3: سيدنا؟ انا بعرف انت شخص وصل فيك التعتير لمطرح قال لك
9: يا انا يا انت.
15: انا اللي قلت له.
9: طيب سيدنا، طيب انت قلت له. بس اخوي اثنين بنات دموع مبللوا ازاز كل السيارات، صبي صغير مات وبي رح يموت ومستقبل اسود وتشرد، يعني يعني يعني يعني يعني, يعني يمكن تأثير شغل بيتكم. ما تقلي له
15: شغل بيتنا ايه قبل ما اخذته الطريق.
9: حال حضرتك على هالاساس شعلت النقمة وحرقت لك وجهك ومع التقشات رقد بك توقف جريمة الفقر مشي مطرح؟ فكرت بالثورة؟
15: الثورة ايه؟
9: وكنت مقتنع كمان انه الثورة هي الحل الوحيد.
15: ايه ما في غير حل، هيدا قدر مش راضي يبقى حيط.
9: سيدنا الثورة صارت قدركم بعدين، بس كان في حل قبل الثورة انا بعرف. بس حل كانت توقف تحته احلامكم انتو الفقرة.
15: شو هو؟
9: سيدنا انت ما كنت تتصور انه معقول بيوم من الايام تحبك بنت غنية وهي اللي تعيشك وتعيش اهلك وتفرش البيت. يمكن كنت تتصور تحلم، بس كنت رجع تخزي الاحلام وتمشي ليوم مع الترالي تبقى حايط. حملت حيلك وجيت لهون.
15: لا شو تيحلم الواحد، ما اللي فوق ما بينزلوا لهون، بدنا نحن نطلع نركبهم من فوق.
9: مزبوط مزبوط سيدنا مزبوط، بس الحب يركب اللي فوق لتحت واللي تحت لفوق.
15: كيف يعني؟
9: سوسن سيدنا سوسن.
15: شو بقى سوسن؟
9: ساعة اللي شفتك سيدنا
15: ايه
9: تخرسنيت وما عاد تعرف تحكي.
15: وليه؟ ما كلكم تخرسنتم.
9: ايه بعرف سيدنا بعرف، بس هي غير شيء. نحن خاف. هي غير شيء.
15: ليش؟
16: تستمعون إلى راديو كوكبة.
9: حب سيدنا.
15: بتحبني إلي؟
9: عجبك؟ ولد خطيبة رح يخوت، بس أمه في دماغه في كتير شريف. قلت له إذا بتحبيها بنت تجوزي، تعرف بنتها الوحيدة وحاطة مستقبلها ومصرياتها كلهم تحت تصرفها. وإذا بتعرف شو يعني مصريات الست عبلة. الست عبلة يا أخ، عندها سبع نزولي غير هذا عندي ستة عليها المصاري زاد. مصرياتها لمين؟ مصرياتها لبنتها سوسن. وسوسن بتحبك سيدنا، عم تبكي لأنه حبتك بلحظة وعرفت أنه بعد شوي رح تتركها وتموت.
15: هيك عم بصير وأنا مش عارف.
9: سيدنا إذا حضرتك تجوزت المتموزيل سوسن بتكون حصلت على غلة الثورة بلا ثورة. بالثورة الغلة بتقسموها الثوار، هون أنت وحدك الغلة كلها لك. لك شو بدك تقلي؟ شعبك والباقيين هالناس المعترين. بعرف ويمكن كنت بدك تعمل ثورة كرمالهم كمان عظيم، بس أمن حالك قبل، أمن أهلك، جوز تحبات واستقر. بعدين إذا شي ليلة أنت وقعد على التلفزيون فقت شوي على شعبك، قوم عود بلش خطط للثورة. ساعتها تطلع الثورة أنضج، ويمكن بيكون صار موسمها أكتر مليون. ولك على القليل بيصيرش مع مجلس الثورة عندكم بالبيت.
15: منك هين يا تينو، بس في شي نسيت تضرب له حساب. هالناس اللي هون بالأوتيل شو بدهم يقولوا عني؟ بدهم يعملوني مضحكي؟ لا انا ما خلق اللي بده يضحك علي.
9: سيدنا من بعد امرك نحن ما لغينا الثوره، نحن اجلناها. ورح يعمل استاذ رؤوف خطاب يفهمهم كلهم هالشيء. نحن ما لغينا، نحن اجلنا.
16: هنا راديو كوكبة.
15: انت معود دائما تصمصر بثورات من هالنوع.
9: شان يا سيدنا الحب، انت كمان حبيت.
15: شوف عنا.

0: أيها الناس، يسرني أن أخف اليوم وفي هذه الساعة العسيرة بالذات لأشيد بعظمة الحدث، لأشيد بمدى خطورة هذه المناسبة. عرس اليوم أيها الزملاء ليس عرسا كباقي الأعراس، إنه بداية درب وعرة نحو النقبة المدروسة وتبلور الاحتجاج. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا حمامة السلام فري، أنا وقت الصدام وقد نبشت أوكار الخمول جمعاء، ولن يكون لك مكان في بلادنا بعد اليوم. إن السلام خمول، إن السلام ذل، ولن نذل بعد اليوم. عرس اليوم صرخة في وجه الطبقية، عرس اليوم زلغوطة في وجه الاستعمار، إنه زفة الأجيال الثورية القادمة بعدنا. أيها الثوري الكريم، أيها الثوري الكريم، يا من بعرسك حطمت أجيالا ذليلة، تحية مني لك، تحية مني لك يشهد عليها الثوار الراحلون. الدرب أمامكم طويلة، الكلام لك وللزميلة. أنجب جحفلا ثوريا من الأطفال، أنجب جيلا شامخ الرأس لا يرضخ لأحد. أمنوا المستقبل الدامي لأولادكم، واطلقوا العناد لهم. أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة.
1: يا بابا هذا جبران.
0: بعرف هذه لجبران، وما أعصب جبران في هذه الجملة. زميل جبران، لا تحبس أولادكم، ولا أعرف إذا كانت هذه لجبران ولا لإلي. لا تحبس أولادكم في البيت، ولا تعودوهم على السجاد الدافئ وتبيتدوهم. دعوهم يتفتحون على ثورات العالم، أسمعوهم أناشيد، أناشيد لا شيء غير الأناشيد. فبهذا تحققون آمالي، آمالنا، آمال الجميع، آمال هذا الشعب الكادح، هذا الشعب الكادح. عشتم وعاش الشعب وعاشت الثورة، وإن شاء الله بتتهنوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: يا عطر.

0: بقى يا سيدنا الكريم طلعت لك هالدولة لفوق على السهل وقال ممنوع زرع الحشيش. اسمعوا اشعوا يا جماعة، نحن عايشين على هالشتلة. لا ما في، كيف ما في؟ الحاصل بالنهاية عدنا زرعنا درة، طلع الموسم يا أبو الحبيب وجينا تنحوش، ما لحقنا وصلنا بنص أول جل. دخنا يا شيخ دخنا وله
1: ليه
0: عرنوس الدرة إذا شميت وبتضلك مسطل على ثلاثة أيام. بعدك بتقلي شعب بيحب الدرة وأرض ما بتعطي إلا درة لو بدك تحرقها درة. بوشار بوشار يا هيدا زكريا أكل عرنوس مبارح عشية بعده مطروح. واعين كان فيك توعي؟
2: شو بدك بالحكي، هيدا الدرة صار من تراثنا.
0: الله على تراثنا، الله تراثنا ضخم يا زلمي. شو قصتك انت؟ عين المي، طير الشادي، زقزق العصفور،
2: وفي عندك شلح الزنبق.
0: الله على شلح الزنبق. الله ليش كت في الوادي من شو بيشكت قبرنا؟ وهيهات يا ابو الزلو ومن طاقة العرزال.
2: الله الله، قليل الموسيقى تبعنا شو فيها شلعات معزة، قليل شو صار مكسر فيها جرار على العين. يا عين
0: بيقول له شو لقيني على العين، هو بفكره انه شو رايقة على العين، منظر رومانكيتي كتير عين. ما صار في ناس معارين يلتقوا على العين، صار في تجمع شعبي على العين.
2: شو هالتراث هيدا ولو ولو
0: ولو نبشوا المريخ وبعدنا نحن عم نفتش من لحن الدلعونة. الدلعونة نحن طورناها للدلعونة. سامع الدلعونة؟ واحد عم يدق على السكسيفون.
1: ليكو هيدا المعطر اللي جمع يفشخ رايح جاي رايح جاي. يا عمي حدا قل له شي كلمه روقه.
3: طول بالك يا سيدنا، شو صاير بالدنيا؟ المساله هونها بتهون
1: يا استاذ جاك. عدلك شي شوي حشحايس، بكره بترجع المدام. وين بدها تروح؟ منا فهيمه وراشدي على نفسها.
4: ليكو انتو كلكم مسؤولين عن اللي صار بعد متصافى كم يوم. قال وينها؟ بدي اعرف وينها. بس انتو شو هممكم؟ دي كان لازم تكون مرت اليوم. بس روقوا اخرتكم كلكم عنادي انا بعد بتشوفوا.
2: روق يا استاذ روق.

0: عبيت زهقنا لهون
1: لهون
0: غرقانين بالون نزيل ولكهربوا
1: ولكهربوا.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: سألك سؤال على الناس ما دومت زحل يا دومت دومت زكريا تينو تعال شوف الكنبيه يا تينو.
2: ما كلهم راحوا. كيف المدام منيحة؟
1: بس والإخلاص بس بدي شوف لوين راحوا. خليك هون
3: انا هون اذا بدك شي انا هون. وين راحوا لك بضروش هذا بنزله
1: يا بينوس.
4: انه فكرك فلا ها؟ والله والله لازم فل. ايتها مشيت سارة بلاي خليني فل. قول انا معود فل وخليني
1: فل. عم بقلك فل!
4: ولو؟ مش عارف تمضى على سلامي هلأ؟ فعني شكاف. لا فعني شكاف بركي بيذكروا التاريخ. ما بتعرف ما بتعرف هذا الكف ما مين هذا الكف يمكن يعملوا له عيد وتذكار. أبيش غيره لأنه أنا بعرف تاريخنا. أنا ناظر كف من غايمه

نحن يا خواجة فهد تاريخنا مثل باينا وينو باينا شو عملتولنا بباينا باينك يا باينا ولو هيك بتعدوني بصورة بترجع تلغوا بشرفي أنا نوعد فيها وعد فيها وكنت قاعد نطركن هون نطركن وشوف يا الله كنت ويعد ولادي جبلون لعب من الثورة معك شليرة وقاعد تلغي ثورات كمان

قول انا شرشوح. شرشوح وولادي تعودوا على الحقيقه، صاروا يعرفوا بيون شرشوح. بس انت انت انت انت غير شيء، انت انت معك سلاح وشرشوح. عم تلعبوا فيهم يا اخوي جفاهد، صار لكم زمان عم تلعبوا فيهم. تعطيني واحد لاولادي، اعطيني واحد لاولادي، رشاش واحد، ثوره واحده. انت بتعرف اذا اولادي اخذوهم شو بيعملوا؟ انت ما بتعرفهم لاولادي. ولو ولو يا استاذ فهد، ولو ولو يا فهد، ولو فهد فهد، بدي اقول لك فهد فهد.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

نزل السرور. نعم سرور سرور ولا كرور. ايه رور لحظة. استاذ بركات تفضل المخابرة لك.